0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أبي. ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي؟
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا يعني لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي؟
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

اسمك يا حبيبي على الحور العتيق.

اسمك يا حبيبي عالحور العتيم، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من خير ميدوب بيقولوا لي توب على الهوى المحبوب.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير مع اشراقة يوم الاحد. مستمعينا الكرام، نبدأ اسبوعا جديدا مليئا بالامل والنشاط على اثير راديو التايمز سكوير وبرنامج المجلة الصباحية. مجموعة من الفقرات مستمعينا الكرام بانتظاركم، لا تفوتوا فرصة الاستماع. راح اكون معكم في اعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لي موجتنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت. تقدرون مستمعينا الكرام تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على الانترنت وعلى المنصات الاي او اس لايفون، وأيضا جوجل بلاي من باقي تطبيقات الاندرويد، وتسمعونا على مدار الوقت باسم راديو التايمز سكوير على الانترنت. مستمعينا الكرام ايضا نرحب بكل مستمعينا اللي يستمعونا ايضا على تطبيقات الهاتف المحمول وايضا على الاف ام. ونبدا بحاله الطقس او لهذه الايام، نستمع بعد قليل.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس يوم الأحد سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في المنطقة الشمالية، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية. أما درجات الحرارة فستنخفض في المنطقتين الشمالية والوسطى. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 42، في ميسان وذيقار والمثنى 48، البصرة 49. وأضاف أن يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم عن اليوم السابق. كما أشار إلى أن الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم، كل التحية لكل أصدقائنا مستمعينا الكرام ونصبح عليهم بالخير مستمعينا اللي يسمعونا دائما وأيضا الذين يتحدثون معنا دائما وأصدقائنا وزملائنا في راديو تايم سكوير. تحياتنا للزميلة العزيزة الصديقة شهلة محمد، كل التحية وصباح خير وصحة وعافية وطريق السلامة. أيضا تحياتنا لكل زملائنا الأعزاء، أيضا مستمعينا الكرام، إلى فقراتنا ومحطاتنا لهذا الصباح، حيث أكد وزير الاتصالات السعي لإطلاق خدمة الـ 5G في المحافظات وإقليم كردستان العراق بالتزامن، فيما أشار أيضا إلى أن المشكلات مع الإقليم بسيطة والعمل يجري على التوصل إلى تفاهمات مشتركة. وقال وزير الاتصالات أن ممثل الإقليم في بغداد قدم منذ الأسبوع الأول لوصولنا للوزارة دعوة مكتوبة من رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان لزيارته، وأيضا أكدها وزارة النقل والاتصالات في الإقليم. وبالتالي خلال الزيارة أجراها نحو قبل أسبوع ونحن عازمون على الذهاب إلى أربيل. وأضاف لأن الوزارة التي هي بعض المشكلات البسيطة العالقة مع الإقليم مثل كيبل الأنترنت القادم من البصرة إلى أوروبا والمار عبر إقليم كردستان، كونه يحتاج عند وصوله إلى الإقليم إلى تفاهم مع الشركات الموجودة هناك. وأوضح أن الوزارة طلبت من العراق أيضا واحدا أمام المجتمع الدولي، ومن الممكن أيضا التفاهم بين الحكومة الاتحادية والإقليم من أجل أن يكون التفاهم الدولي أيضا مع وزارة الاتصالات الاتحادية. وأشار إلى أن هناك أيضا مواضيع أخرى، منها وزارة الاتصالات في الإقليم هي المسؤولة عن عدة شركات اتصال من بينها كورك، إذ أن الحكومة الإقليم لا تمتلك هيئة الاتصالات كما في الحكومة المركزية، وهذا ما يجعلهم يخاطبون الوزارة الاتحادية بدل الهيئة عند حدوث أي طارئ. وتابع على أن هناك موضوع آخر يتعلق بخدمة 5G، كون الإقليم لديه خطوات سابقة للحكومة المركزية في إطلاقها، ونعمل على الاتفاق معهم للتزامن في إطلاق هذه الخدمة.

يعد الصداع من الأعراض الشائعة التي قد تصيب الأشخاص بدرجات متفاوتة، لأن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد في تخفيف حدته وأيضا الحد من تكراره، ويمكن اتباع عدد من الإجراءات لتخفيف الصداع أبرزها.

يعني البعض يركض قبل على البنادول أو يعني يأخذ هذه الأمور اللي هي ممكن مسكنات أو غيرها، وهذه شوية تعتبر يعني مدائما تكون صحية يعني، وممكن تكون باستشارة وغيرها يعني لها آثارها جانبية يعني. لكن بالمقابل أنه أكو بعض الأشخاص يتبع مثلا الكمادات الباردة، أنه وضع كمادة باردة على الجبهة عند الإصابة بالصداع النصفي، والكمادات الساخنة استخدام يعني وسادة تدفئة على الرقبة أو يعني مؤخرة الرأس لتخفيف صداع التوتر، كذلك أيضا تخفيف الضغط، تجنب ربط الشعر بإحكام أو يعني ارتداء ما يسبب ضغطا على الرأس. يعني في بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم مثلا عمل معين يحتاج إلى أنه مثلا قبعة باستمرار أو غيرها، فبذلك هذا الموضوع أيضا ممكن أنه يسبب ضغط. وتقليل الإضاءة، الابتعاد عن الإضاءة الساطعة وشاشات الأجهزة عند الشعور بالصداع. كذلك مستمعين الكرام، تجنب يعني المضغ المستمر، تقليل من مضغ العلكة وقضم الأظافر خاصة لمن يعانون من صرير الأسنان. كثير من الأشخاص عندهم شوية يصكون دائما على أسنانهم، ويعني مرات أثناء النوم أو غيرها، أو ممكن دائما العلكة بشكل مستمر، فهذه من الأمور اللي هي ممكن تسبب الصداع.

أيضا مستمعين الكرام، من الأمور المهمة هو الحفاظ على الترطيب، شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف المسبب للصداع. يعني وهسه هذه يعني دام ذكرنا لكم الماء، فلا بأس اللي يمه يقدر يشرب يعني ماء. أما الاعتدال في الكافيين فتناول القهوة والشاي باعتدال حتى الشخص يتجنب الصداع المرتبط بالإفراط أو الانقطاع المفاجئ. وهي تصير مرات أنه الأشخاص مثلا لما يبدي أول أيام الصيام يعني ينقطع مفاجئ عن الشاي والقهوة والكافيين بشكل عام، بالتالي راح يصير عنده صداع. فهذا الموضوع أيضا ممكن أنه يأثر بشكل مفاجئ يعني. والحصول على قسط من الراحة لاستلقاء أو أخذ القيلولة قصيرة، هذه ممكن أنه أيضا تساعد على تخفيف الألم.

مستمعينا الكرام، أفادت دراسة أن يعني حول العيون وطب العيون للأطفال في المدارس اللي يعانون من انخفاض في حدة البصر خلال تكيف عيونهم مع الظروف الجديدة والإجهاد البصري عند النظر إلى الأشياء القريبة. وأيضا تذكر الدراسة أنه تبدأ عين الطفل الذي يحدق في دفتر أو كتاب أو هاتف لساعات طويلة بل يعني الاستطالة لتوفير الطاقة اللازمة للأنشطة التي تتطلب تركيزا بصريا دقيقا، يعرف هذا بقصر النظر المدرسي. نعم، لا يعني يحدث التكيف بين ليلة وضحاها، بل يعني يستغرق عدة سنوات، يعني مشكلة إذا يستغرق سنوات. لذلك يعني فإن أطفال الصف الأول الذين لم يعني يبلغ عبء عملهم ذروته بعد يعانون من تدهور أقل في البصر، تبدأ المشكلات بالظهور عندما يصل الوقت الذي يقضونه في العمل عن قرب إلى حد الحرج. وأيضا وفقا لهذه الدراسة فشخص قصر النظر غالبا لدى أطفال المدارس اللي تتراوح أعمارهم 7 إلى 9 سنوات، وبحلول هذا الوقت أيضا تكون مقلتا العينين قد تكيفتا مع الإجهاد ويصبح التأثير التراكمي ملحوظا أثناء الفحص. وبحلول الصف الثامن أيضا يعني تقريبا المتوسطة مستمعين الكرام يعاني أكثر من نصف الطلاب من درجة ما بين قصر النظر.

المختصون مستمعين الكرام يؤكدون إلى أن الآباء غالبا ما يلجؤون إلى الرعاية الطبية عندما يكون قصر نظر يعني أطفالهم شديد، وبعد أن كانوا يعني يعزون الأعراض سابقا إلى الإرهاق الطبيعي. وفقا أيضا للدراسة هذه، هناك يعني عدة علامات تشير إلى مشكلات في الرؤية لدى أطفال المدارس. يبدأ الطفل بالتحديق عند النظر إلى اللافتات أو أرقام الحافلات، وينحني بشدة عند قراءة كتاب، ويشكو أيضا من صداع مسائي أو شعور بوجود رمل في عينيه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع، هذا الموضوع يتحدث عن الكفاءة أم الأقدمية، تتسابق الموظفين نحو السلم الوظيفي. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: الكفاءة أم الأقدمية، تسابق الأجيال نحو قمة السلم الوظيفي. طالما ساد في كتب الإدارة التقليدية ومؤسساتنا مفهوم التدرج الوظيفي القائم كلياً على عامل الأقدمية وعدد سنوات الخدمة الفعلية داخل بيئة العمل، فقد كانت المهارات والخبرات تنقل سابقاً عبر تسلسل هرمي بطيء ومحافظ ينظر فيه إلى احترام عامل السن والخبرة المكتسبة، ليس فقط كتقليد اجتماعي وثقافي أصيل، بل كمبدأ مؤسسي راسخ يضمن الاستقرار الإداري والولاء الوظيفي للموظفين. ولكن في عصرنا الحالي ومع صعود مفهوم اقتصاد المعرفة والتطور المتسارع لأنظمة التقييم والذكاء الاصطناعي، شهد هذا النظام التقليدي الهرمي اهتزازاً كبيراً وغير مسبوق، إذ لم يعد الزمن المقضي داخل أروقة المؤسسة هو المعيار الوحيد أو الأساسي لقياس كفاءة الموظف، إنما أصبحت القيمة الحقيقية تقاس بمقدار المهارات الرقمية المتقدمة والقدرة على التعلم السريع والتكيف الفوري مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتلاحقة. لقد أسهم هذا التحول الجذري في فتح آفاق جديدة نحو تمكين الشباب والمبدعين، حيث أتاح لهم فرصة الوصول إلى مناصب قيادية رفيعة في أوقات قياسية وكسر القواعد البيروقراطية الصلبة التي طالما عاقت التطور، ما أوجد بيئة عمل تنافسية تعتمد على تكافؤ الفرص والإنجاز الفردي. ومع ذلك فإن هذا التسارع نحو قمة السلم الوظيفي يطرح في المقابل تحدياً حقيقياً ومعقداً، فتهميش الموظفين الأكبر سناً أو الاستغناء عن خدماتهم يهدد بفقدان الذاكرة المؤسسية التراكمية وغياب التوجيه والحنكة والاتزان التي لا يمكن اكتسابها إلا بالمران والتجربة الطويلة، ما قد ينعكس أحياناً على نضج القرارات المتخذة واستقرار المؤسسة ككل. إن المعضلة الحقيقية التي تواجه بيئات العمل المعاصرة اليوم ليست في خلق صراع بين الجيل القديم والجيل الجديد، بل في كيفية صياغة نمط مبتكر من التوازن والتعاون الوثيق بين جميع الأجيال، نموذج يجمع بين طاقة الشباب وأفكارهم المبتكرة السريعة وبين حكمة أصحاب الخبرة ورصانتهم، بحيث لا يقصى أحد أو يتم تجاهل تجاربه العميقة. فالمؤسسات الناجحة هي التي تحول هذا التنوع العمري والفكري إلى قوة دفع حقيقية ونوعية نحو المستقبل. في المرة القادمة التي تفكرون فيها بمساركم وسلمكم الوظيفي، تذكروا دائماً أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالسرعة أو بجمع السنوات فقط، بل بمدى الأثر والتطور والتعلم المستمر. نتمنى لكم جميعاً صباحاً مفعماً بالإنجاز والنجاح المهني والتميز.

إذا مستمعين الكرام، احنا فعلا يعني خصوصا داخل أروقة القطاع العام الواسع لا زالت يعني الأقدمية هي الحاكم المطلق تقريبا، إذا مو يعني الواسطات أيضا، ونظام الترفيعات والعلاوات أيضا يبنى أساسا على تدرج الزمني، وبالتالي ما يضمن للموظف ترقية تلقائية بمجرد انقضاء المدة القانونية كل 4 أو 5 سنوات، رغم أن هذا النظام يعني يحفظ حقوق الموظفين ويحترم أيضا تراكم الخبرات، لأنه ممكن يخلق بيئة عمل رتيبة في كثير من الأحيان. الموظف الشاب والمبتكر يعني يشوف نفسه غالبا يعني ظال واقف مصطف الطابور الطويل منتظر يعني دوره الزمني للوصول إلى مركز القرار، وما أيضا يطفئ شمعة الطموح، وأيضا يساوي للأسف بين موظف عالي الإنتاجية والموظف اللي يكتفي فقط بالحضور والانصراف.

أما الكفاءة مستمعين الكرام فهي لغة القطاع الخاص والمستقبل أكيد مع الانفتاح الاقتصادي اللي يحدث ونمو القطاع الخاص في السوق العراقي. بدأت أيضا قواعد اللعبة تتغير، يعني الشركات الناشئة، المؤسسات الأهلية، أيضا الشركات مثلا الاتصال، النفط، الشركات النفط الأجنبية العاملة في بلادنا أيضا أصبحت تبحث عن الكفاءة بالدرجة الأساس، المهارات التقنية، سرعة الإنجاز، الشهادات اللي عنده، القدرة على حل المشكلات، إيجاد مثلا يعني اللغات أيضا أصبح المعيار الحقيقي للترقية. وهذا التحول خلى جيل جديد من الموظفين العراقيين اللي يستثمرون يوميا في تطوير ذواتهم يعني عبر الدورات والشهادات الاحترافية، متجاوزين فكرة الاعتماد على الشهادة الجامعية وسنوات الخدمة فقط يعني. فبالتالي الحل الأمثل هو يفترض أن يعني يكون هناك تطوير بيئة العمل، ولا يكمن في إقصاء أي من الطرفين، بل في خلق نظام إداري مرن هجين الأقدمية راح تنطي المؤسسة استقرار، حكمة، والفهم العميق للتعقيدات الإدارية والقانونية المتجذرة. ولكن أيضا بالمقابل الكفاءة تمثل محرك الابتكار والسرعة، فالمؤسسات اللي يعني تنجح في بناء هيكل وظيفي سليم هي اللي دائما تكافئ الكفاءة بترقيات استثنائية، يعني مكافآت الإبداع، وتخليها دائما أصحابها في واجهة التنفيذ، بينما أيضا يعني تحتفظ لأصحاب الأقدمية بأدوار استشارية وتوجيهية حتى يعني تصنع سلما وظيفيا يعني يركض فيه الإبداع بلا قيود.

تعتبر مبادرة التشجيع على المحاولة والجهد الذي يبذل الطفل أهم كثيرا من التركيز على النتيجة أو الدرجة المدرسية. هذا الأسلوب التربوي يعزز ثقة الصغير بنفسه ويمنع الخوف من الفشل أو التردد. لذلك يوصى الآباء بالثناء على المصاعب التي يتغلب عليها الطفل، وأيضا اجعلوا أبنائكم دائما يشعرون بأن السعي هو المعيار الحقيقي، فالنمو السليم يبدأ من المساندة.

يعتبر المشي السريع لمدة 20 دقيقة في الهواء الطلق شوي يعني، خصوصا أكيد لما يكون ما تكون أكو حرارة وشمس يعني، فهذا راح يكون خيارا صحيا يمد الجسم بالأكسجين ويحسن المزاج اليوم. وهذه الحركة البسيطة راح تنطي الطاقة وأيضا يعني تنشط الدورة الدموية قبل البدء بمهام العمل. ودائما استبدل الكسل بالمشي المتزن لأنه يقوي العافية ويمنع الإجهاد، واجعل المشي رفيقك، فالتغذية والحركة الصحيحة هي أساس لصحة أقوى.

مستمعينا الكرام، تساهم تخصيص نصف ساعة يومية للجلوس مع الأهل بدون شاشات وهواتف وهذه التفاصيل في عادة الدفء والترابط الأسري داخل المنزل. لذلك الحوار المباشر ومشاركة الحكايات اليومية يعطي الإحساس بالأمان ويعزز القرب النفسي. هذه الممارسة الأسرية المرنة تحمي البيت من الجفاف العاطفي. خصصوا وقتا للتواصل الصادق، فالعلاقات المتينة تنمو في بساطة الاهتمام المتبادل.

والمستمعين الكرام، يقع الكثيرون في مأزق الضغط على الروابط غريبة وترد عبر رسائل نصية، ما يؤدي إلى اختراق الهاتف أو سرقة البيانات المالية. ذلك ينصح بعدم فتح أي رابط غير موثوق أو الاستفسار قبل إدخال المعلومات. استغلال التقنية بوعي يوفر لك الأمان ويحمي خصوصيتك، فالتنظيم الرقمي هو سر راحة البال أثناء التصفح. وفي كثير من يعني مثلا كبار السن أو اللي يكونون الناس يعني بسيطة، ما عندها يعني ذاك مثلا الوعي الكامل بالتكنولوجيا والروابط ويعني المواقع الحقيقية من المواقع المزيفة وغيرها. وكثير صارت أيضا مشكلات بتهكير أجهزة وغيرها، وبالتالي أيضا يعني هذه مثلا تروح الفلوس اللي موجودة بالماستر مثلا أو الفلوس اللي موجودة بالراتب وغيرها، أيضا بسبب مثلا ضغط على روابط معينة، اشتراك بجوائز مثلا أو مسابقات وهمية وما شابه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على الهواء مباشرة. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن حياة بلا فراغ، ماذا يحدث حين يختفي المال، التفاصيل مع أو يختفي الملل عفوا. مستمعينا الكرام، تفاصيل راح نستمع لها بصوت لبنى الفضل.
1: حياة بلا فراغ، ماذا يحدث حين يختفي الملل؟ في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب يجلس الجميع متجاورين، كل شخص غارق في عالمه الرقمي الخاص. شاشات صغيرة تضيء الوجوه، وأصابع تحرك المحتوى بإيقاع متكرر، ولا أحد يرفع رأسه إلا عند المنادات. كان الانتظار يوما ما مساحة لطيفة للتأمل ولنظرات عابرة تتحول إلى أحاديث دافئة بين غرباء جمعهم المكان. اليوم اختفت تلك المساحات التواصلية الهامشية، واختفى معها ذلك الشرود الخفيف الذي كان يملأ أوقاتنا. لم يعد الانتظار فراغا نواجهه بوعي، بل أصبح مساحة نملأها فورا بالهواتف خوفا من مواجهة لحظة صمت واحدة. لقد أقصي الضجر والملل من حياتنا اليومية تدريجيا، فبين إشعار وآخر وحلقة بودكاست تشغل تلقائيا، أو تصفح للذات وتمرير لا ينتهي عبر شاشات الهواتف الذكية، عدنا تشكيل وظيفة الوقت كليا من لحظات نختبرها على مهل إلى وحدات قصيرة نستهلكها بسرعة فائقة. ويشير علماء النفس إلى أن هذا الهروب المتواصل من الفراغ يحرم أدمغتنا من فوائد إبداعية جمة. فالملل لم يكن يوما مجرد حالة سلبية أو خلل يجب إصلاحه، بل هو مساحة حيوية وضرورية تحرك شبكة الوضع الافتراضي في الدماغ، وهي المسؤولة عن الابتكار وتوليد الأفكار الأصيلة وإعادة ترتيب أولوياتنا الذهنية بصمت ووضوح. والغريب والمفارق في عصرنا الحالي أننا نعيش في فائض من الترفيه المستمر، ومع ذلك يتزايد لدينا الإرهاق المعرفي والشعور بالقلق والدوار الذهني. فالعقل بدلا من أن يدخل في حالة استرخاء وتأمل هادئ، يظل في وضع استقبال دائم وضغط خارجي متواصل. كما أن ثقافة الانشغال المستمر جعلت من الوقت غير المنتج وكأنه خطأ اجتماعي يحتاج لتبرير، حتى باتت لحظات الراحة نفسها تقاس بمدى فائدتها للعمل وللإنتاجية المستقبلية. إن هربنا المتواصل من الملل هو في الحقيقة هرب من الأسئلة العميقة والمهمة التي يطرحها الصمت الداخلي. ماذا نريد فعلا من حياتنا؟ وإلى أين نمضي في هذا العالم المتسارع؟ في المرة القادمة التي تجدون فيها أنفسكم في لحظة انتظار أو فراغ عابر، اتركوا الهواتف جانبا وامنحوا عقولكم فرصة حقيقية للشرود والاستراحة من صخب الشاشات. نتمنى لكم جميعا صباحا مفعما بالهدوء والسلام الداخلي.

إذن مستمعينا الكرام، يعني من واحد لا يتخيل أنه العالم يلغى فيه الملل تماما من القاموس البشري، يعني عالم تكون بكل لحظات مليئة بالإنتاجية أو الترفيه أو يعني المثيرات البصرية والسمعية في الظاهر، ويبدو هذا كأنه الحلم الأسمى للإنسان الحديث خصوصا يعني. ولكن هذا يعني ما الذي يحدث فعليا لعقولنا ونفوسنا حين يختفي الفراغ تماما؟ يعني اللي يصير انكماش الإبداع والتفكير العميق. يعني الملل هو يعني مو مجرد وقت ضايع، لكن هو الشيء الأولي للإبداع، وعندما يهدأ العقل وتتوقف أيضا يعني المؤثرات الخارجية، وبالتالي يعني تبدي شبكة الوضع الافتراضي في الدماغ، وهي المسؤولة عن ربط الأفكار غير المترابطة، حل المشكلات المعقدة، التأمل الذاتي، غياب الفراغ، يعني إغلاق هذه النافذة تماما. يعني الإجهاد العقلي والإرهاق الخفي، استهلاك المستمر للمعلومات والانشغال الدائم يخلي الدماغ دائما في حالة تحفيز دائم، وهذا راح يرفع مستويات يعني الكورتيزول، هرمونات التوتر، وممكن يؤدي إلى الإنهاك الذهني و تشتت الانتباه على المدى الطويل، وفقدان أيضا الحساسية للمتعة، حيث تكون كل دقيقة ممتلئة بالمثيرات، يرفع الدماغ سقف عتبة الشعور بالمتعة. النتيجة هي أن الأشياء البسيطة لم تعد تثير شغفنا، ونصبح دائما بحاجة إلى قدر أكبر من التحفيز حتى نشعر بنفس القدر من الرضا. أيضا ضعف التواصل مع الذات، فالفراغ والملل يفرضان علينا مواجهة أفكارنا، مشاعرنا، وتحديد أولوياتنا في يعني غيابها، وأيضا يعني نغرق في مجريات الحياة اليومية دون أن نملك المساحة حتى نسأل أنفسنا هل نحن نسير بالاتجاه الصحيح

إذن لا تكمن المشكلة في البحث عن النشاط، بل في الخوف من اللاشيء، في السعي الدائم لملء كل ثانية بالإنتاجية والترفيه. حولنا من كائنات مفكرة ومبدعة إلى محركات استهلاك يعني، ونحن لا نحتاج إلى المزيد من التطبيقات حتى ننظم أوقاتنا، ولا أيضا إلى المزيد من المحتوى لقتل وقتنا. نحن بحاجة إلى يعني شجاعة الجلوس مع صمت من جديد، وأيضا أن يعني نخلي عقولنا تسرح قليلا دون توجيه، أو ندرك إلى أن الفراغ ليس مساحة خاوية يجب ردمها، وممكن هي تكون مساحة تنفس تحتاجها أرواحنا لنعبر من خلالها إلى أنفسنا، إلى العالم بوعي أكبر.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت وياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

طول الغياب. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز، ورحلة في عالم القراءة، عالم الأدبي والفكري والفنون. حلقة نرحب فيها بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباءكم في كل مكان. نرحب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من تطبيقات الهاتف المحمول داخل وخارج العراق. يا ربي تكونون جميعا بخير. اليوم حلقة جديدة من مجاز، ورح نتناول بيها في بداية الأمر رح نتناول موضوع مهمة، وموضوع هواي تتكرر بحياتنا اليومية، ثيمة تتكرر بحياتنا اليومية، ألا وهي الانتظار. الحياة بشكل أو بآخر أحبتي أصدقائي هي انتظار، هي مجموعة من الانتظارات. وانت طفل صغير منتظر أنه تكبر، منتظر يجي العيد، من تكبر تنتظر أنه تتزوج تدخل كلية، اللي خلص كلية ينتظر أنه يتعين. الحياة قاعة انتظار، انتظار الامتحانات، رسالة دزيتها تنتظر الرد عليها، تنتظر الترقية، تنتظر نتيجة تحليل طبيب، تنتظر أن تهدأ الأوضاع، أن يتغير من نحب، ننتظر الفرصة حقيقة التي لم تأتي بعد، أو اللحظة المناسبة اللي نبدي فيها أشياء نحلم بيها ونتمناها. حياة عبارة عن انتظار، لكن المفارقة أنه إحنا ما نسمي الانتظار انتظاراً، نسميه حكمة، نسميه صبر، نسميه واقعية، نسميه رضا. أحيانا يصير خلط بالمفاهيم، نسميه قناعة. واحد ينتظر الفرصة، ولما ما يتأمل بهاي فترة الانتظار، لأنه هو ما مفكر بيها كانتظار، هو مفكر بيها كرضا، كواقعية، كقناعة، كصبر، كحكمة. المشكلة مو هنا، لأن الانتظار حتمي، الانتظار ضروري، الانتظار جزء من الحياة. لكن المشكلة في أننا نعيش الانتظار بدون وعي، أو نعيشه أو لا نعيشه بوعي. نقضي وقت ضخم من حياتنا دون أن نسأل ماذا يفعل بنا هذا الانتظار، ماذا يغير فينا هذا الانتظار، وهل هناك انتظارات، أنواع من الانتظارات، انتظار ينضج يغير، وانتظار يجمد ويكلس الإنسان. هذه حلقة

أصدقائي، الانتظار إذا أريد نتأمل كحالة وجودية، كحالة فلسفية، حقيقة العلماء والفلاسفة فكروا في الانتظار، تحدثوا عن الانتظار، وكانوا يميزون بين نوعين من الزمن. تعرفون علاقة الانتظار بالزمن؟ أولا الزمن الخارجي اللي هي الساعات والدقائق والثواني اللي نقيس بها، يعني القابلة للقياس اللي نقيس بها الأشياء، تقيس بها غرفة، يعني غرفة الانتظار في العيادة، تقيس بها وانت قاعد على الحلاق أو يم الحلاق تنتظر. وأكو هذا الزمن الخارجي. الزمن الداخلي هو ما يعرف فلسفيا بالديمومة، وهذا مصطلح سماه الفيلسوف الفرنسي هنري بريكسون. شنو هي الديمومة؟ الديمومة هو الزمن كما يعاش من الداخل، وهذا الزمن حقيقة لا يسير بنفس وتيرة الساعة أبدا. يعني شلون نقول، مسألة نسبية قريبة عن النسبية، يعني ساعة انتظار أنت قاعد تنتظر تحليل طبي أو نتيجة طبية تبدو ثقيلة جدا كأنها يوم كامل، بينما ساعة مع شخص تحبه تمر وكأنها دقيقة. هذا هو تفسير بسيط للديمومة. الانتظار يشوه أو يؤثر الزمن على الزمن الداخلي، يمدده، يثقله، يخلي اللحظة الواحدة ثقيلة، تحمل ثقل ما قبلها وتحمل قلق ما بعدها، هذا الانتظار. لكن مثلا إذا أريد أضرب أنا الشخص اللي ينتظر نتيجة مقابلة عمل، بيقول له مقابلة عمل النتيجة راح نطلعك إياها ورا يوم يومين، هذا حقيقة ما يعيش الوقت هذا كيوم يومين، يعيشه معلق، يعيشه في حالة تعليق مزمن، يعني لا يستطيع يخطط لشيء، لا يستطيع أن يتوقف عن التفكير، وكل إشعار يعني يخلي يدق قلبه يدق، كل رنة هاتف عباله والله جاله جواب. الانتظار حالة ثنائية، يعني دائما أكو فد طرف ينتظر وطرف ينتظر، وهاي العلاقة تقول أشياء وأشياء عن موازين القوى بين الطرفين. يعني اللي ينتظر في غرفة الانتظار واللي قاعد ينتظر مدير عام يمتى يسمح له أنه يدخله، اللي ينتظر الرد ومن يقرر الرد، اللي ينتظر القرار ومن يقرر القرار، هذا كله حقيقة أكو يكون انتظار مفروض، انتظار مفروض من الخارج، وبالتالي يحمل بداخله رسالة ضمنية عن المكانة، عن قيمة الشخص. ولهذا نشوف احنا بعض الانتظارات مذلة، كناس يتركون المكان ويطلعون ومغاضبين حتى قبل أن تعرف نتيجة الانتظار مالتهم.

بعدين يدخل وشوف المدير العام يوقع على أوراق، يقلب بالتليفون مالته ويذب له حكايتين إليه، الله بالخير شونك حبوبي ما أدري شنو، ويرجع يوقع أوراق، يشرب له شاي، يدخل له سيجارة. حقيقة هنا هذا إعلان ضمني واضح لمن يملك الوقت ولمن يملك السلطة ومن لا يملك الوقت ولا يملك السلطة. وفي المقابل لما أنت تنتظر محبوبك في مطعم أو في كوفي وهو يتأخر دون أن يرسل رسالة، هنا يصير أكو نزاع أو تساؤل داخلي أنه من منا وقته مهم. ولهذا تشوف أنت الأحباب يتعاتبون مرات، ليش ما دزيت لي، ليش ما قلت لي أتأخر كذا، وكلا والله متجاوزين هاي المسألة. بيكت في عام 1953 عرضت مسرحيته في انتظار جودو لأول مرة في باريس، شخصين، واحد اسمه فلاديمير واحد اسمه ستراجون أعتقد إذا ما ناسي، قاعدين تحت شجرة وينتظران شخص اسمه جودو، لا يعرفان لماذا ينتظرانه، ولا يعرفان إن كان سيأتي أو ما يأتي، ولا يعرفان ماذا سيفعلان إن جاء. جودو ما يجي لا بالفصل الأول ولا يجي بالفصل الثاني، وتنتهي المسرحية كما بدأت. النقاد حقيقة اللي أرادوا تفسير واضح لجودو أربكهم سامويل بيكيت بقوله إنه لو كان يعرف من هو جودو لكان قد كتب ذلك في المسرحية. تصريح هو طبعا بيكيت لوتي مو سهل، يعني لأن جودو هنا مو شخص محدد، هو كل ما ننتظره من دون أن نعرف تماما ما هو، الفرصة، الإنقاذ، التغيير، فكرة المخلص، الحياة الحقيقية، الترقية، تحقيق الأحلام. والرسالة الأكثر إزعاجا في هذه المسرحية أنه شخصيتين كانت تدري أنه جودو ربما ما رح يجي، لكنهم لم يكونوا يستطيعان أن يتركا الانتظار، لأن الانتظار حتى الانتظار العبثي ترى أسهل من أنه أنا أواجه السؤال اللي يقول ماذا لو توقفنا عن الانتظار. هذا سؤال ثقيل، يا بتجيس وأنا أنتظر، أنتظر الفرج، أنتظر تتصلح الأحداث، أنتظر واحد مخلص يجي ويبدل حال العراق ويطرد الفاسدين والدولة ترجع، أنتظر انتظار عبثي أحيانا. بس هذا الانتظار العبثي يعني يحميني من أنه أنا أقول لك يا ببطل انتظار، روح شوف لك حل، سوي روحك حل.

0: في دراسات علم النفس كان حقيقة موضوع الانتظار أضاء أو بيّن حقائق كاشفة بشكل مدهش. أكو باحث اسمه أرس ماوس في دراسة نشرتها مجلة العلوم النفسية شاف أنه الانتظار غير محدد المدة ينتج قلقا أشد بكثير من الانتظار محدد المدة. يعني حتى لو كان الانتظار المحدد المدة أطول زمنيا لكنه محدد فأقدر أنا أتعامل وياه، بمعنى أنه أنا أنتظر 5 ساعات الطيارة بس أكو موعد دقيق، طيارة الساعة 5 العصر طير وأنا الساعة 12 أنتظرها 5 ساعات، أخف علي مما أنتظر مثلا شيء قالوا لك والله أنا بعد ساعة ساعتين أو 3 ساعات ما أدري، يجوز 3 ساعات ونص ما أعرف والله، يجوز أندز لك خبر على مود تحليل أو أمر لك أرد أمر لك، أنا شايفين هذا يقول لك أمر لك وما يحدد بالساعة، يجي بعد شوي فد شوي ورا 4 يابا ورا 4 إيش قد 4 و5 4 و1/4 4 و5 4 و5 ماكو، هاي الساعتين على ما يجي هذا أصعب نفسيا من 5 ساعات مات المطار. ليش؟ لأن الدماغ يحتاج إطار زمني يشتغل به، في غياب الإطار الزمني يظل الدماغ في حالة استنفار مفتوحة وهاي طبعا تستنزف الطاقة باستمرار. ولهذا تشوفك عبارة مثلا من تقابل أو من هذا يقول لك احنا نخابرك، شايف من واحد يقابلونه بالعمل يقولوا احنا نخابرك، هاي عبارة مزعجة، يعني هم لو يرفضونه بنفس القاعدة يقولوا يا ابا احنا شفناك وما اقتنعنا بيك ان شاء الله في فرص افضل ما يقولوا راح نخابرك، يعني راح يبقى خطايا المسكين 5 ايام 10 ايام اسبوع شهر شهرين محبط. فبالتأكيد هو يفضل الألم المباشر اللي ينتهي سريعا أحسن من الانتظار معلق هالشكل. يعني شلون طالب مثلا طالب يعرف من البداية أنه هو رسب بالامتحان، هذا راح يتعافى أسرع إذا مثلا طالب بعد ليه سينتظر نتيجته ما يدري ما يعرف أرضه من سما، رسب ما رسب إيش قد واقع إيش قد يقدر يعيد السنة ما يعيد السنة، بينما هذا الأول معرفه من البداية. هاي أيضا من إشكاليات الانتظار. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يعطينا أبعاد أخرى، نتكلم عن الانتظار والأمل مثلا، نتكلم عن الانتظار الفردي مقارنة بالجماعي. خلينا نذهب إلى هذا التقرير ونرجع في مجاز، حياكم الله.
1: هل الانتظار شر مطلق؟ الفيلسوف الألماني إرنست بلوخ كرس كتابه الضخم مبدأ الأمل لفكرة أن الإنسان كائن ينتظر فطريا لأنه كائن يأمل. والأمل بمعناه الفلسفي عند بلوخ ليس تمنيا سلبيا، هو توجه نشط نحو ما لم يكن بعد. الانتظار الصحي هو الذي يحول اللحظة الراهنة إلى استعداد وتهيؤ لما سيأتي، لا يجمد الحاضر بل يغذيه بطاقة ما ينتظر. الحامل التي تنتظر مولودها 9 أشهر لا تجمد حياتها، تستعد تهيئ تحلم، وهذا الانتظار يمنح كل يوم معنى وإطارا. وحين يأتي المولود كان الانتظار جزءا من التجربة لا عائقا أمامها. ثم تنوع من الانتظار أكثر ثقلا من الانتظار الفردي هو الانتظار الجماعي. المجتمعات التي تعيش في أوضاع غير مستقرة تنتج ثقافة انتظار جماعي لما تتحسن الأوضاع، لما تحل المشاكل، لما يجيء من يصلح. وهذا الانتظار الجماعي حين يطول ينتج ما يسميه علماء الاجتماع العجز المكتسب، الشعور بأن الفعل الفردي لا قيمة له ما دام الإطار الأكبر لا يتغير. مارتن سيليغمان الذي طور نظرية العجز المكتسب في 60s بدأ بتجارب على حيوانات تعلمت أن صعقات كهربائية ستأتي بغض النظر عن ما تفعله، وحين أتيح لها لاحقا مخرج لم تستخدمه، تعلمت ألا فائدة من المحاولة. المجتمعات التي تنتظر طويلا دون نتيجة تتعلم أحيانا نفس الدرس، وتتوقف عن المحاولة حتى حين تتاح الفرصة. فالعراق نمط متجذر في تجربة أجيال، جيل انتظر نهاية الحرب، وجيل انتظر رفع الحصار، وجيل انتظر أن يأتي التغيير بعد 2003، وجيل يعيش الآن في انتظار كهرباء مستقرة وخدمات حقيقية وفرص عمل تستحق الموهبة. هذا التراكم من الانتظار الجماعي غير المكتمل ينتج علاقة معطوبة مع الزمن. الإنسان الذي خذله الانتظار مرارا يتعلم ألا يخطط بعيدا، وألا يأمل كثيرا، وألا يستثمر في مستقبل قد لا يأتي كما تصوره. وهذا الحذر الذي كان يوما حكمة بيولوجية للنجاة يصبح عائقا في أوقات الاستقرار النسبي، لأنه يمنع من الاستثمار فيما ينتج حتى حين يصبح الإنتاج ممكنا.
0: الحلو بالفلاسفة الرواقيين أنهم قدموا إجابة على موضوعة الانتظار، عندهم رأي بي. هم الكاتب ماركوس أوريليوس اللي كتب في مذكراته: افعل ما بيدك واقبل ما ليس بيدك وعرف لنفسك الفرق بين الاثنين. إذا أريد نطبق هذا المفهوم على الانتظار بمعنى مثل ما قال بالتقرير الاستعداد، الانتظار ناخذه بمعنى الاستعداد، أكون انتظار واعي، أن نتهيأ، أن نعمل في الوقت المتاح لنا. أكو أشياء في الانتظار هي ليس بأيدينا، توقيت ما ننتظره، قبول هذا الجزء من اللعبة مع الانتظار، أنه أحيانا بالانتظار لا يوجد شيء مضمون، ما عليك أن تفعله أن تعمل بالمتاح، تنتظر نتيجتك، اللي عليك أنه تدرس، اللي عليك أنه تنتظر أنه أولادك باشر عقبة يجاوبوك، يعني جازوك بالإحسان، اللي عليك أنه تحسن الآن، تحسن إليهم، تربيهم بشكل جيد. لأن الانتظار الصحيح أو الانتظار الواعي أو الانتظار الصحي مو أنه أنا أقعد أنتظر نهاية الانتظار شو وقت يخلص. الانتظار الصحي أنه أنا أعيش الحاضر بكل ما فيه، بكل ما تعني كلمة معيشة الحاضر. نعم أحتفظ بالبوصلة بالتواصل مع ما ينتظر، لكن لا أرهق نفسي بمسألة الانتظار وأؤجل حياتي تماما من أجل أنه أنتظر تتحسن الأوضاع، وأنا أعمل على تحسين الأوضاع. يعني إحنا هسه واقعنا العراقي، فلوس ماكو وأزمة اقتصادية، علينا أن نتوقف عن الشكوى، علينا أن نضغط باتجاه الحلول. كل واحد بينا هو جزء من دائرة، من مؤسسة، جزء من رأي عام، عليه أن يحرك المجتمع ويحرك المؤسسات الدستورية من أجل أن تجد حل، البلد لا يضيع من يمنه. ولازم نعرف أنه هذا الوقت، وقت الانتظار، هذا عمر، زمن حقيقي نعيشه أو نضيعه، لازم نعرف الفرق. ولهذا احنا قلنا في بداية المحور أكون انتظار واعي وأكون من ينتظر بلا وعي. فالفترة أو المشكلة مو بطول الانتظار أو قصر الانتظار، الفترة بما نفعله ونحن ننتظر، مو نروح نعلق حياتنا بانتظار جودو اللي يمكن يجي ويمكن ما يجي. أكو أخطار في مسألة فكرة أنه أنا أنتظر الجيل الجديد أنه يصحح لي، أنتظر الآخرين يصححوا لي، أنتظر الدولة تعدل، بينما إحنا نعرف أنه إحنا كل واحد بينا جزء من المؤسسة الكبرى، جزء من النظام الكبير اللي شكل الدولة والمجتمع والأسرة.

نعم أصدقائي، حياكم الله من جديد في مجاز من راديو تايمز سكوير، ومعي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. في قراءة لكتاب الدكتور عبد الجبار الرفاعي، عنده كتاب اسمه دروب المعنى. هذا كتاب حقيقة فيه مراجعات، فيه أفكار ربما كاتبها المفكر، هذا مفكر إسلامي عبد الجبار الرفاعي، معروف حقيقة أنه هو كتاباته في بعضها تتجه إلى الجيل الجديد، محب للجيل الجديد، مدافع عن الجيل الجديد، ويحاول أن يقارب أفكار إلها علاقة. في هذا الكتاب هو عنده محاولة يتحدث عن التغول، ظاهرة التغول في المقدس، مسألة علو الأقطاب، مسألة توثين فكرة الرموز، وأيضا يتحدث عن مآلات التصوف. هي حقيقة محاولات في هذا الكتاب إلى إعادة الدين إلى حقل الطبيعي كرسالة روحية نقية بين الإنسان وخالقه. أنا راح أمر على مجموعة من الاقتباسات من كتاب دروب المعنى، وهو للمفكر العراقي وأستاذ الفلسفة الإسلامية دكتور عبد الجبار الرفاعي. يقول الكلام للدكتور عبد الجبار: التربية على تحريم الفنون السمعية والبصرية تطفئ الحاسة الجمالية وتعجز الإنسان عن تذوق جماليات الوجود. في اقتباس آخر يقول: التاريخ يعكس المتخيل أكثر مما يعكس الوقائع والحوادث والمواقف والواقع في زمان ومكان ماضي. المتخيل مرآة أحلام الإنسان ومطامحه وأوهامه. الاقتباس الآخر يقول: الدين ليس بديلا عن الطب النفسي. بعض الناس مصابون بأمراض نفسية وأخلاقية، تراهم يكثرون من الصلوات والأذكار لكنهم عدوانيون، يكرهون الناس ويسلقونهم بألسنة حداد ويؤذونهم متى وجدوا الفرصة. يعني مو بالضرورة الإنسان يكون عنده مظاهر دينية، لكن المفروض يكون سلوكه أخلاقي ديني يعكس سلوك جيد عند الناس. يكمل عبد الجبار الرفاعي يقول: من حق أي إنسان أن يتحدث عن أي شيء يعرفه، وليس من حق الجاهل أن يتحول إلى معلم يتحدث للناس عن أي شيء لا يعلم عنه شيئا. طبعا هذا واحدة من أمراض زمننا، من أمراض عصرنا، إنه الكل يفتي في الكل، كل شيء الكل يتحدث ويقول ويتكلم ويناقش ويجادل، وفي أشياء هو لا يعلم عنها شيء، لا دارسها لا يعرفها، وهذا مسبب فوضى كبيرة. أنا أدخل على الفيسبوك أشوف مثلا واحد كاتب عن البروفايل ما تشاعر، تدخل تشوفه يحكي بالطب بالعيون، طب العيون، تكتشف أنه هو طبيب عيون، يابا مو مشكلة شاعر وطبيب عيون عادي. مرة شوية نزل فيديو، تنزل بصفحته تلقى فيديو عن علم النفس، تلقى آراء عن منظومة الزواج، تلقى آراء عن مآلات الحياة والموت، وهو باوع عليه عمره في منتصف العشرينات. أنا أدري هذا الكلام ممكن يزعل الشباب من يمي، بس شوية نهدأ أخوان حبايب، شوية نهدأ. يعني ترى أنا أفهم أنه أنت عندك إحساس أنه أنت تفهم كل شيء، وانت واعي، وانت حال الخبرة اللي عندك والمعلومات اللي عندك والمعرفة اللي عندك حالها حال أبو الستين وأبو السبعين، بل تتفوق عليه. أنا أدري بهذا الشيء لأن أنا مريت بهاي الحالة مثلك. أنا هم من كنت صغير عمري 20 سنة كنت أحس روحي أفهم من أبو السبعين، بس هذا الشعور وهمي. يعني هذا الشعور ينقص التجربة الحياتية، الاندكاك بالحياة، لأن الاندكاك بالحياة راح يراويك أحياناً، مو أحيانا، راح أراويك دائما أنه الممارسة الحياتية تفاصيل بيها تخليك يعني تغير وجهة نظرك عن هواي من الحقائق.

0: نرجع من الموضوع. يقول دكتور عبد الجبار: بتلقين التلميذ يشعر أن لا حقيقة خارج المقررات التي يتلقاها في المدرسة. رفض للتلقين، وإحنا حكينا ضد التلقين كثيرا. اقتباس آخر: يجري التشهير بكل باحث يعمد إلى إفشاء عمليات تزوير نصوص ومقالات ووقائع الماضي. كلام محترم جدا. اقتباس آخر: مكافأة الحب هي الحب، ما يطلبه الحب هو الحب، لا يرتوي الحب إلا بمزيد من الحب، يتسع القلب ويضيء ويبتهج كلما اتسع فيه فضاء الحب. في اقتباس آخر دال: أكثر أصدقائي في كل مراحل حياتي مختلفون عني، المعيار الوحيد للصداقة عندي هي الأخلاق. مو ضروري أنه خلي أصدقائنا كلهم يشبهونا، بس ضروري جدا أن نتعامل مع بعض بشكل جيد. طيب، شيء آخر مهم نختم به. يقول عبد الجبار الرفاعي: الجيل الجديد ليس ضد الله، إنه ضد الصورة المظلمة التي يرسمها بعض من صادروا تصورات وصورة ومفهوم الإله، ويقصد طبعا الجهات المتطرفة السلفية بشتى أنواعها. وهي أيضا مسألة مهمة نفهم، أن الجيل الجديد الذي يتهم بأنه جيل يميل إلى العلموية وبعيد عن الأفكار الدينية، إخوان، هذا الجيل اصطدم بحالتين: أولا الفساد الحكومي الذي ارتبط في كثير من مظاهره بالأحزاب الدينية، والشيء الآخر مسألة مصادرة الأفكار، وكأنه أنا عندي مفهوم خاص عن الدين تقبل بي أهلا وسهلا، ما تقبل بي فأنت كافر. هذا شيء خطير. يعني هذا الشيء هو اللي خلى بعض أبناء الجيل الجديد ينفرون، أو يتخيل لنا أنهم ينفرون. هم ما ينفرون، هم ينفرون من هذا التصور الضيق المحدود الذي يصادر الآراء ويحتكرها في صورة واحدة. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن علاقة الإنسان بالمعنى وبالبحث عن المعنى.
1: حين نسأل ما الذي يجعل الإنسان يواصل حياته رغم التعب ورغم الخسارات ورغم الشعور المتكرر بأن العالم لا يمنحنا ما نستحق، فإن الإجابة لا تبدأ من المال ولا من النجاح ولا حتى من السعادة، إنها تبدأ من شيء أقل ظهوراً لكنه أكثر تأثيراً، المعنى. يخبرنا علماء النفس أن الإنسان قادر على تحمل قدر هائل من المشقة إذا شعر أن لها غاية، فالذي يسهر ليرعى طفلا مريضا لا يشعر بالتعب كما يشعر به من يسهر بلا سبب، والذي يقضي سنوات في دراسة شاقة لأنه يرى فيها مستقبله يحتمل ما قد يبدو مستحيلا لغيره، ليس لأن الألم أقل بل لأن المعنى يغير طريقة استقبال الألم. لذلك فإن علم النفس الحديث ينظر إلى الإنسان بوصفه كائناً يبحث عن اللذة والتفسير معاً. نريد أن نفهم لماذا حدث ما حدث، ولماذا نعيش، ولماذا نستيقظ كل صباح. وعندما تغيب الإجابات يبدأ الفراغ بالتسلل، حتى لو كانت الحياة مليئة بالراحة. الطبيب النمساوي فيكتور فرانكل الذي نجا من معسكرات الاعتقال النازية لاحظ أن أكثر ما ساعد بعض السجناء على الصمود وجود سبب يعيشون من أجله. بعد تلك التجربة كتب أن الإنسان يستطيع احتمال الظروف القاسية متى ما وجد لها معنى، ومن هنا أسس مدرسته العلاجية المعروفة باسم العلاج بالمعنى، التي ترى أن كثيرا من الأزمات النفسية لا تنبع من الألم وحده بل من فقدان الغاية. والمعنى ليس فكرة واحدة تصلح للجميع، قد يجده شخص في تربية أبنائه، وآخر في الفن، وثالث في خدمة الناس، ورابع في اكتشاف علمي أو في الإيمان أو في كتابة كتاب أو حتى في الوفاء لوعد قطعه لنفسه. لذلك لا يمكن استعارة معنى حياة الآخرين، لأن المعنى الحقيقي هو ما يجعل الإنسان يشعر أن وجوده يضيف شيئا لا يستطيع أحد غيره أن يضيفه. ربما لهذا السبب يتذكر الناس أعمارهم بعدد اللحظات التي شعروا فيها أن لحياتهم قيمة، فالمعنى لا يطيل العمر لكنه يمنحه وزنا، ويحول الأيام من مجرد وقت يمر إلى حياة تستحق أن تعاش.
0: إذن أحبتي، الإنسان يحتاج إلى معنى لكل شيء يقوم به. الحياة صعبة، الحياة بها تحديات كثيرة، الحياة سلسلة لا تنتهي من المشاكل، فإحنا نخوضها أنت وماكو فد شيء أو هدف أو معنى أو مغزى من ما تخوضه، هذا يسبب لك إحباط شديد، سواء هذا الإحباط هو في الرحلة، يعني أثناء ما أنت تسير في مشوار الحياة، أو لا سامح الله بعد عمر طويل في نهاية الرحلة، لأن نهاية الإنسان شيء مأساوي أيضا، فجيعة مفجعة، فبالتالي أنه يكون واحد أيضا ينتهي عمره ويفارق الحياة، يحب أو أسهل أو أخف عليه أن يرى في نهاية حياته أنه حياته كان بيها معنى، كان بيها مغزى، الأشياء اللي قام بيها، الأشياء اللي آمن بيها، الناس اللي ضحى لهم. أنا في يوم من الأيام كنت إلى جانب صديق في مكان معين، وأجا صديق ثالث، فيتبادلون بيناتهم الأحاديث. قال له شنو أخبارك؟ قال له والله أنا جاني عرض عمل خارج العراق لكنه اعتذرت منه. ليش يا اعتذرت؟ قال له والله الأسرة والبيت وأهلي يحتاجوني. أهله ما يقصد فقط زوجته وأولاده، يقصد أنه هو يعني أبوه وأمه أخوانه أخواته أيضا يحتاجون، وأيضا يعني خروجي راح يسبب أذى عاطفي إلي وإلهم. فهذا جواب رائع بقى ببالي إلى الآن. قال له إن شاء الله يكون الناس اللي ضحيت لهم يستحقون التضحية أو حاسين بالتضحية. فبالتالي الإنسان يحب يحس أنه كل شيء يقدمه للناس، كل فعل كل كلمة ما أخذ صداه، حققت مغزاه. ولهذا المعنى وراء الأشياء قضية مهمة عند الإنسان.

أغلب المشاكل الزوجية اللي تصير غالبا تأتي من الفراغ حقيقة. يعني الإنسان اللي يكون منشغل، الإنسان اللي يكون عقله يشتغل في كثير من الأمور، سواء أمور إبداعية أو حتى أمور حياتية، ترتيب البيت، الأولاد، أو عنده هواية، يمارس هواية، يطلع رياضة، يطلع للجيم، يطلع يمشي، يرسم، يطرز، عنده هواية الذهاب إلى متنزهات، يحضر مكتبات أو يحضر كوفيات، يروح كوفيات مع صديقة أصدقائه، مع البنت، مع صديقاتها. حياته مشغولة، حياته بيها مساحة متنوعة من الفعاليات. شوفوا هذا عادة غالبا تكون مشكلاتهم العائلة الأسرية قليلة. ليش؟ أولا الإنسان اللي تكون عنده مهام كثيرة وحياة متنوعة يكون راضي عنها غالبا، ويكون محقق ذاته، يعني يكون نسبة رضا عن حياته، عن واقعه، أكو نوع من الرضا عن النفس، نوع من تحقيق الذات. هاي تنعكس بالإيجاب على أنه ما يكون شخص إشكالي، شخص مأزوم، يبحث عن مشكلة، يبحث عن احتدام، يبحث عن إطلاقة معينة. غالبا الشخص اللي يتمشكل مع الشريك هو الشخص اللي ما عنده شغل وعمل، يعني وسواء وهذا يتفق به الرجل مع المرأة على فكرة، يعني مو بالضرورة أن يكون هذا التشخيص خاص بالرجل. أحيانا تكون المرأة هي من شغلة بالبيت وتركب وتنظف وتهتم بالأولاد، تهتم بنفسها وتهتم بحياتها وأهلها وصديقاتها، والرجل هو اللي حياته بسيطة منكفئة، ما عنده أصدقاء، ما عنده شيء غير الوظيفة، يخلص وظيفته يجي ينام يتوث يقعد العصر يحمض عليهم البساطة هاي، أو العكس صحيح. فواحدة من الطرق المهمة أنه إحنا نفهم جذر المشكلات، واحدة من مشكلاتنا هي الفراغ، والفراغ أنا أعتبره واحد من ألد أعداء العراقيين، لأن إحنا ما عندنا تقدير للوقت، ماكو وقت أخوان، ما عندنا وقت. أي حياة مهما طالت لما تحسبها بالمجمل تشوف الوقت بيها شحيح جدا، بس إحنا للأسف رغم أنه الوقت شحيح عندنا حتى كمعدل أعمار عراقيين ماكو احترام للوقت، ماكو حرص على أنه أنا كل ساعة باليوم أخطط لها وأقضيها بشكل مفيد ومهم وواعي، واعي واعي، مو بالضرورة نسوي لي شيء مهم، يعني حتى لو أنا أرد أنام مرتاح كون أنا واعي لفترة الراحة مطيها حقها، وواعي لفترة الطلعة، واعي لفترة مشاهدة فيلم أو الطلاع على قراءة أو الطلاع على الأخبار وقراءة كتاب إذا ظل أكو واحد يقرأ كتاب.

0: بالنهاية أصدقائي، قبل لا نختم الحلقة، المشي الغلط يأتي بنتائج خطأ. ماكو استثناءات مثل هذه القاعدة. العراق كبلد احنا من سنوات طويلة حقيقة نرتكب أخطاء استراتيجية فيما يتعلق بإدارة السلطة والإدارة المالية ومسألة الضرائب والاستثمار ومسألة تصدير النفط، وكل هذا جاي ندفع ثمن الآن جراء الأزمة المالية والظرف الراهن وعدم تصدير النفط واستحقاقات الرواتب. بالتالي احنا نستطيع أن نعكس هذه الحكمة على المستوى الفردي، أنه أنت إذا كانت مقدماتك خطأ فنتائجك راح تكون مأساوية حتى لو تأخرت هذه النتائج. المأساة أو النتيجة السلبية قادمة لا محالة، فتراقب سلوكياتك الآنية، تشوف أنت مثلا ما مهتم بصحتك، تدخن كثير، أكلك بمشاكل، هامل الأدوية مالتك، ما تعالج بعض المشكلات البسيطة. نعم قد تشوف أنت جسمك في يوم اليوم ما أخذها بالقوة، ما أخذها بقوته، لكن لاحقا راح ينهار. إهمالك بالدراسة ما تدفع ثمن الآن، تدفع ثمن لاحقا. إهمالك في أن تعطي لنفسك الراحة مثل ما تحرص على العمل، تخلق هذا التوازن بين العمل وبين الراحة، بين الاهتمام بالجانب الروحي والنفسي لشخصيتك وبين العمل على الجانب الجسدي للشخصية. كل هذا حتى لو شفت نفسك أنت حاليا ما جاي يبين أخطاء أو مشكلات أو عقبات لما تقوم به لواقعك الآن، فالمشكلات تأتي لا محالة. نتعلم من واقع البلاد، من واقع العراق، أنه ما نوصل لدرجة أنه إحنا نوقع بأخطائنا. خلي نتلافى أخطائنا ونحن على البر أحسن مما نغرق في عرض البحر. أكتفي بهذا القدر أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان. كنا وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، حلقة أتمنى أن أكون فيها قد قدمت شيئا ممتعا ومفيدا، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في إخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفاوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلاً عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحياناً تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولاً ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة، إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمراً صحفياً وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حالياً وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه كسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو في 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية. وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخودريف بترجمتها حرفياً إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديداً نووياً صريحاً بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية، فإن خروتشوف كان يقتبس مجازاً ماركسياً شهيراً من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بوصلة البصرة نحو السعودية، منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع آفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي، تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وصفوان مع الكويت، تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك الرسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممراً برياً رئيسياً لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
2: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير مواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن يكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
1: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
3: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وبين السفارة السعودية في بغداد، انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بيننا ما بينهم فيما يخص المسافرين.
1: من جانبه، يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
4: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة، باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا، يعني وردة ملف هندية ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماوة كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية، هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة. ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه، هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة ناظم الدولة.
1: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقا

0: حي أفلا يؤمنون. في الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. أولا، هذه الآية الكريمة تعتبر من الآيات التي تشير إلى بعض السنن الكونية أو إلى بعض الظواهر الكونية. القرآن الكريم لما يستعرض بعض الظواهر الكونية، مثلا النبات أو الأحياء أو الكواكب أو بعض الظواهر اللي لها علاقة مثلا نسميها ظواهر كيميائية أو فيزيائية مثلا، لما يمر بها القرآن الكريم شو يستهدف من وراءها؟ الواقع القرآن مو هدف أن يكون كتاب علمي مثلا، يعني كتاب مال نظريات أو كتاب مال قوانين علمية، لا، هو مو هذا الهدف الأساسي من القرآن الكريم. القرآن الكريم الواقع دستور، والقرآن كتاب تربية بالمعنى الشامل، لأن الدساتير مهمتها تنظيم العلائق، وتنظيم العلائق بالتالي تربية. فالقرآن أساسا ما موضوع حتى يحشد نظريات فيزيائية أو نظريات كيميائية مثلا أو نظريات فلكية. إذن القرآن مهمته غير هذه الأمور. ولكن ليش يستعرض هالأمور؟ يعني ليش يمر بالنظرية الفلكية مثلا أو يمر بالنظرية الكيميائية؟ الهدف من وراء هذا، يريد القرآن الكريم أن يتخذ من هذه القواعد معبرا للإيمان بالله عز وجل. يعني لما يضع أيدينا على نظام الكون، يريد أذهاننا تنتقل من دلالة الأثر إلى المؤثر، يعني رأسا حتى ننتقل إلى الإيمان بالله. لأن طبعا لما أنا أشوف التنظيم اللي موجود بالكون، حتما أرجع إلى قانون العلية. قانون العلية طبعا ينولد عند كل إنسان، ينولد ويا قانون العلية، يعني ربط الأسباب بالمسببات، هذا قانون يكاد يكون من البديهيات، يعني يعتبر من البديهيات، يعرفه حتى الطفل، ينولد مع الإنسان. لأن يعني احنا العلوم الواقع شلون نقدر نبرهن على صحتها؟ العلوم التركيبية نرجعها إلى علوم بديهية، إذا ما نرجعها إلى علوم بديهية ما يتم الإيمان بها. العلوم البدهية إذا تحتاج إلى علوم مثلها يلزم التسلسل. إذا لابد وأن ننتهي إلى أن العلوم البدهية تولد فطرية مع الإنسان. شلون؟ يعني بالتأكيد أنا لما أهلي يجيبوا لي حاجة وأنا طفل، أسألهم منين جبتوها؟ ها؟ يعني الآن حتى الجاهل لأمي بالبيداء، إذا شاف لشيء، إذا شاف له شجرة يقول منو غرسها هاي؟ منو زرعها؟ إذا شاف له غرفة مبنية يقول منو بناها هذه؟ لأن يؤمن أن هذه سبب ولا بد لها من مسبب. قانون السببية مركوز عنده بطبعة. وقلت لك العلوم إذا ما نرجعها إلى البدهيات ما نقدر ننتهي إلى علم. من البدهيات قانون السببية. قانون السببية أمر مفروغ من عنده. فأنا لما أشوف القرآن الكريم يستعرض لقاعدة فيزيائية أو كيميائية، طبعا مو مراد القرآن أن يتدخل بها القضايا الجزئية، لأن هاي القضايا الجزئية خاضعة للتغير. يعني اليوم إذا أكو قانون اسمه قانون علمي باكر يصير مو قانون، أكو كثير من القوانين كانت تعتبر قوانين علمية، إجا العلم هو نفسه نسخها، هو العلم نفسه سماها مو قوانين، كانت قوانين. مثلا نظرية الضوء، نظرية الضوء مدة من الزمن ظلوا العلماء يصورون أن الضوء أمواج ضوئية، الآن طلعت نظرية كلها الضوء ذرات. زين، معنى ذلك أنه اللي نسميه قانون باشر هو عرضة للتغير. زين،
1: يتدخل القضايا الجزئية.
0: القرآن الكريم مو شغله يتدخل يحشي النظريات الجزئية، لكن قلت لك إننا يذكر هالقوانين حتى ينقل أفكارنا منها إلى الإيمان بوجوده، لأن الإنسان إذا ما آمن بوجود الله ما تنحل عنده مشكلة من المشاكل بالكون مطلقا. من بعد هالمقدمة خلينا نجي للآية الكريمة. التفت للتعبير: أولم يرى الذين كفروا. أولا هنا يرى بمعنى يعلم، هنا ما المقصود بها الرؤية البصرية؟ لا، لأنه الرؤية البصرية ما يصير الآن القرآن دا يوبخهم، جاي يوبخ ذول الكفر يقولهم أنتوا ما شفتوا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ طبعا ذول يقدرون يقولوا نحن ما شفنا، لأنه بدء نظرية راح يمر علينا أن بدء تكون الكواكب شو وقت. زين، ستمر علينا النظرية إن شاء الله خلال البحر. فالإنسان يقدر يقول أنا انولدت لي كذا سنة، ويني وين ملايين السنين؟ الكون تكون منذ ملايين السنين. زين، إذا أنا لما القرآن يوبخني يقول لي أنت ما شفت شلون السماوات ولا الأرض كانت تارت، ترى أقول له ما شفت. ما مقصود بالرؤية الرؤية البصرية، شو مقصود بها؟ الرؤية العلمية، معنى العلم. أولم يرى يعني أولم يعلم، يعني أولم ينتهوا إلى الإيمان المستند على علم. شو نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن القرآن الكريم يحركنا لطلب العلم، يدفعنا. يعني يقول أنت ما طول عندك طاقة ذهنية وأكو معلومات متوفرة بالكون، ليش ما تستفيد انت من هالمعلومات؟ ليش تضيع وقتك؟ يعني انت الان هالوقت عندك ثمين، وبوسعك ان تأخذ منه معلومات ضخمة، ليش تضيع هالوقت؟ يعني الان اصبحت الثقافة متيسرة، انت تعرف تقرأ وتكتب، على الاقل اكو معلومات بدائية شوية شوية تطورك توصلك الى معلومات اعقد منها. واللي عنده ثقافة لا ولا مطلع، ليش يضيع وقته بالتوافه؟ انت ليش ما هالكتاب تخليه الى جانبك، تخلي صديقك الكتاب، والكتاب افضل صديق، الكتاب الواقع افضل صديق، يعرض لك الدنيا العقليات كلها يعرضها يضعها امامك. فانت ليش ما تستفيد من الكتاب، تطلع على ما في الكون من ابداع؟ القرآن يدفعنا الى استثمار طاقاتنا، لان لما يطلب من عندي انا ارجع الى معرفة بدايات الكون، يعني يقول لي تفضل روح اقرأ تاريخ العلوم، اقرأ الافكار، اقرأ البشرية في مسيرتها التطورية شنو هي، حاول ان تستثمر طاقاتك الذهنية، لان هاي الطاقات اللي عندك الله غدا يحاسبك عليها. فتتصور الطاقة طاقة، عندما الطاقة طاقة وعطلتها يحاسبك عليها. شلون؟ يعني مو بس هي الطاقة الذهنية، واحد الله يعطيه طاقة مالية، يشيل الطاقة المالية يدفنها بالتراب. زين، طبعا باشر الله يحاسب، لا تعال انا اعطيتك اموال، الاموال ما قلت لك ضمها، يعني مو الا بالتراب حط صندوق، ما قلت لك ضمها، قلت لك نزلها الى المجتمع، خليها اولا تولد سيولة بالسوق، خليها تشغل لها عامل، خليها ينتفع منها قريب من اقربائك، انت على الاقل تنتفع منها. اما اذا دبيتها بالارض من اللي راح ينتفع بها؟ مو يقول الشريف الرضي: اني لا اعجب للذين تمسكوا بحبائل الدنيا وهن رفات كنز الكنوز واعقلوا شهواتهم، فالارض تشبع والبطون غرات، يا امن الايام بادر صرفها، واعلم بان الطالبين حثاث، خذ من تراثك ما استطعت، فانما شركاؤك الايام والورات. فهي طاقة طبعا يحاسب عليها، الطاقة العلمية اذا ضمها وما طلعها ايضا يحاسب عليها. واحد عنده علم لكن منطوي على هالعلم ما ما يشرح علمه، ما يضع علمه لخدمة المجتمع. الله عز وجل يحاسب يقول لها هي طاقة انت معطلها، ليش معطلها الطاقة؟ عندك استعداد ذهني، هذا طاقة وطاقة كبيرة. بس الله عز وجل يقول للإنسان تعال انت ليش ما استخدمت لها الطاقة؟

انا منطق اياها ما تعطلها. يا كان على باقي الطاقات انا ما قلت لك خذها جندها، لا، لما اعطيتك العاقل اعطيتك المخ روح استخدمه، لا تروح تعطله. ولذلك شوف التعبير الحديث النبوي الشريف، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كيف؟ طبعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في حدود استطاعتك، في حدود وقتك، في حدود ما تملك من فراغ. المفروض انك تطلب العلم، لانه هو الان اذا انحصر بيك يصير واجب عيني، واذا لا للمجتمع كله واجب كفائي. زين، فاذا القران يدفعنا الى استثمار طاقتنا. اولم يرى الذين كفروا، فالشاه هاي هنا تتعلق بنظريه لابد ان اشير لك لها، تحق نزاع عند المذاهب الاسلاميه، ان الكافر مكلف بالفروع لو مو مكلف بالفروع. يعني الصلاه افرض فرق من فروع الدين مو من الاصول، الكافر مكلف بها يولا. بعض المذاهب الاسلاميه يقول الفروع الكافر مو مكلف بها، لانه بعده مو مسلم، انما يتكلف بالصلاه بالاول. خلي يسلم من بعد ما يصير مسلم يكلف، اولا يكلف بالاصل ثم يكلف بالفرع. المذاهب الاسلاميه الاخرى تقول لا، مكلف بالفروع ابتداء، لان الاسلام شنو هو؟ مجموعه من المسائل سواء كانت اصول او فروع، فكل شيء من الاسلام هو مكلف به الانسان. فجينا الى هذا. الان قد يستغرب واحد لما يسمع اسلوب الايه او تعبير الايه، اولم يرى الذين كفروا، يقول اولا قد يسلمون، يا الله يقومون القران يقومون يعلمون شنو اساس الارض مثلا او اساس الكون، ولا لا؟ هو مكلف، مكلف بطلب المعرفه، ما يفرق ان يكون كافر او غير كافر، هو انسان، الله منح طاقات، هو هاي الطاقات مدين بها الى الله، لان لولا ان الله عز وجل يعطي هذه القابليه بطبيعه الحال ما راح يحصل هالقابليه من ذاته، هو هاي القابليه ما اكتسبها من ذاته، لا، القابليه اكتسبها من الله. كيف؟ خلي اضرب لك مثلا، اينشتاين قبل موته استدعى جماعة وصاهم، قال لهم اريد من بعد موتي تشرحون جسمي وتوصلون تطلعون المخ، تشوفون ان مخي اكو بي مزايا عن باقي المخوخ. يعني هالناس هالكتلة العصبية اللي عندي اختلف بها عن اعطيكم رخصة، بيحكم ان انتو تاخذون هذا المخ تدرسوه تشوفون بي شيء يتميز عن الاخرين ام لا. فعلا من بعد وفاته طلعوا المخ وقارنوا، ما لقوا بيميز على الاخرين اطلاقا ابدا، نفس الخلايا العصبية فيها 14,000,000,000 خلية في عند كل انسان، 14,000,000,000 خلية. لكن الغريب، التفت للابداع، الغريب ان خلايا الجسم في تغير مستمر، يعني كل جسم من الاجسام خلايا تتغير، يعني اعضاء الجسم كلها تتغير خلال 7 سنوات، كلها تتغير في تغير دائم، تحرق موت وحياة في داخل جسمه الا خلايا المخ، خلايا المخ ما تتغير. ليش؟ لان خلايا المخ قد ترتبط بذكريات، ترتبط بسلسلة من التأثر العاطفي، ترتبط بقضايا يحتاجها الانسان استحضار اساسا ذهنيا. مع العلم ها مو معناه ان المخ هو مركز العقل، لا، عضو العقل، عضو التفكير، لكن العقل هو في داخله، لا، انا ما بتشعر بالنظريات ما نشغل بها، بس ابين لك ان مو معلوم ان العقل ينبع من هذا الجانب المادي، لا لا، بس هو عضو التفكير. تمام، زين، نرجع الان الى الموضوع. اذا الله عز وجل لما اعطاك المخ هذا كان ممكن ان يكون مثل مخوخ باقي الحيوانات، الان باقي الحيوانات قد يكون عندها مخ حجمه اكبر من حجم مخك، ونفس الماده النخاعيه عينا غايب ما في الامر، اكو فرق بالمعادله شويه بالتركيب. زين، ليش الله منحك الفكر وما منح الكائنات الاخرى الفكر؟ بطبيعه الحال هذه مزيه الله عز وجل كرم بها الآدميين، ولقد كرمنا بني آدم.

0: النظرية الاولى نظرية دي بي وان، وبعدين اجا جي مش عمقها. شو النظرية؟ النظرية هاي تذهب الى ان هالكواكب، الكون طبعا مؤلف من هالكواكب، هاي الكواكب انما تعددت، كان يمر كوكب ضخم يم كوكب ضخم فيحصل شيء من الانفجار داخل الكوكب الثاني، يعني تنفصل منه قطع تبرد قطع لاهبة تمر عليها ملايين السنين تبرد، اذا بردت وهي حجمها كبير راح يكون داير مدايرها طبقة هوائية، يعني تجلب بعض الغاز تألف طبقة هوائية، واذا ألفت طبقة هوائية هذا الغاز يتكاتف بعد ذلك يألف مياه يألف بحار، واذا توفرت شروط الحياة تصير الحياة على سطح الكوكب. هاي النظرية الاولى، نظرية كوكب يمر يم كوكب، ولذلك يقولون ان الارض الشمس مر بها كوكب قربها، لما مر بها انبعث قسم من عندها وصارت من عند الارض، تكونت الارض. وفي نفس الوقت الارض انفصل منها القمر، ويحددون موقع القمر هو الحفرة اللي صار بها المحيط الهادي، يحددون زين. بس الكثرة ان القمر ما ياخذ خواص الارض، باعتبار ان الارض فيها نسبة جذب اكثر من القمر بنسبة 6 إلى 1، فتجذب الدقائق اللي على سطحها، لذلك امسكت الطبقة الهوائية صارت دائرة مدارها طبقة هوائية سمكها اكثر من 500 ميل، وبالتالي اتكاثف البخار وصارت البحار بها وصارت الارض صالحة لوجود الحياة. هاي النظرية الاولى. هاي النظرية اذا اريد نطبقها على المعنى الحرفي للآية تنطبق. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رزق متصلة يعني مرتجقة، نعم ففتقناهما، يعني وزان بتعبير اخر بدل ما تكون واحد جزأنانا. هاي النظرية الاولى. وما اريد اقول ان القرآن الكريم يجليها النظر، لا، لكن اريد اقول مورد انطباق، ممكن الاية تنطبق، يعني لو قدر ان واحد يحاول ان يطبق الاية على هالمعنى يتطبق. هذا رأي. النظرية الثانية نظرية عمانوئيل كنت واجا لابلاش عمقها. شن هي النظرية؟ ان الكون كان كله غاز سديمي، وهذا الغاز السديمي كان ملتهب، وبنفس الوقت بدأ لسبب او لاخر زين بدأ يتكاثف وبدأ يتجمد ويتتصل ذرات بعضها ببعض وكونت كتل كبيرة. ولما كونت كتل كبيرة بأثناء الدوران اشتدت سرعتها، اجت القوة الطاردة عن المركز قامت تطلع قطع عذبها برا، صارت الكواكب، تشكلت الكواكب. ايضا النظرية ما تخرج عن محتوى الآية، انها كانت رزق لكن كانت بخار، ما كانت اشياء صليبا، كانت عرقا ففتقناهما. ايضا الآية الكريمة مورد انطباق على بدء تكون الكون. هسه شو وقت صار هذا؟ الحقيقة ان العلم حاول ان يتعرف ولو بصورة تقريبية على تاريخ تكون الارض او الكواكب مثلا. خلينا نجي للارض الان. الارض اجا وللبحار، شافوا البحار اش كثر اكو بيها ملح بالفعل، قاسول الملح زين، وقعدوا يرصدون ان هذا سنويا الملح ايش قد يجود. شافوا مثلا يجود افرض 100 طن تفرضها سنويا، بدأوا اجوا لهذا الموجود المخزون بالبحار قسموه على 100، طلع عندهم الناتج شنو؟ عمر ازدياد، عمر ما تجرفه المياه في كل سنة من الارض الى البحار من الملح، طلع عندهم عمر الارض بوليونين، يعني مليون مليون ومليون مليون سنة. بلدين هذا اخذوها كنظرية، هاي على فرض انه سنويا نسبة الاملاح ثابتة ما تتغير. من هالطريق اخذوا شيء نسبي، بعدين توصلوا الى نظرية ادق، الى نظرية الصخور والتفاعل الجيولوجي، وانتهوا الى ارقام كلها تخميلية، يعني ماكو بها رقم قاطع 100% تقدر تقول هذا صحيح، لا شيء تخميلي. طبعا ما اريد ادخل انا في هالمتاهات، لكن اريد ان اشير ان القرآن الكريم في هذا المورد الآية مورد انطباق على بدء تكون الكون. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، يعني متصلة بعضها ببعض، ففتقناهما يعني جزأناها، الكتل اللي كانت كتلة واحدة او الشديد اللي كان كله كتلة واحدة جزأناه. طيب الى هنا وخلاص، هي يعني حد الكون محدود، الكمية هي المحدودة لو لا، الكون اكبر مما نتصور، لا العلم جاي يثبت ان الكون اكبر مما نتصور، ونرجع للقرآن ندور نلقى بالقرآن اكو آية تدل على ان الكون اكبر مما نتصور وفي اتساع مستمر. فنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يذهب كثير من المفسرين ان الكون في تمدد مستمر. طيب هذا الرأي الاول. الرأي الثاني وهو المروي عن عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه، الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، المقصود أن السماء اللي هي الكواكب أو الفضاء اللي يشمو على الرأس كان رتق مسدود، يعني لا ينفذ منه شيء، ففتقه الله بالسحاب وبالمطر، صار بالمطر. يعني اذا نقول بلغة علمية ان كان البخار كله يطرد يروح بالهواء كما هي الحال على سطح القمر، ما كان متكاتف، ما تجاذبية جذبة، كان كله يتبدد بالفضاء، لكن فتقناها للسماء بالمطر، خلينا يتكاثف، ففتقنا السماء بالمطر، كان المطر ينزل بكميات هائلة الى الارض بعد، والارض كانت صخرة صلدة، بس هو هنا ارسلنا عليها المياه قامت تذوبها تفتتها، فاوجدت فيها تربة صالحة للزراعة، ففتقنا الارض بالنبات وفتقنا السماء بالمطر. ولذلك العرب تسمي المطر بعل الارض، يقول شاعرهم وديمة مشعلة البوارق تبكي على الارض بكاء الوامق، تلقح بالقطر بطونا للندى، القطر بعل او تلقح بالقطر بطونا للثرى، فالقطر بعل للتراب العاتق. يعني الله عز وجل فتق السماء بالمطر وفتق الارض بقابلية الانبات، اعطاها قابلية الانبات، فخلى حتى الصخرة الصماء ينبعث النبات منها، يعني اودع بها قابلية الانبات، اودع بها العطاء، حط بها هالعناصر اللي اكتشف العلم منها الى الان 100 عنصرين، وما ندري بعد الزمن قد يكتشف ليه، بس الله عز وجل فتق السماء بالمطر. ولذلك ورد بالحديث الشريف ما من قطرة من قطرات المطر تنزل إلا ومعها ملك يوجهها في مضان النفع والضر. وطبيعي يعني ما عندنا شيء الواقع مسير في الكون، فالشيء مسير سائر ماكو، والشيء خاضع لقانون، اللي يتصور اكو شيء اسمه صدفة او يتصور اكو شيء اسمه عطوي، هذا ما عنده تفكير علمي. الواقع التفكير العلمي يدلنا على ان كل شيء في الكون خاضع لقانون. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. شيء خاضع لدقة ولتخطيط ولتنظيم. إذن الله عز وجل فتق بناء على النظرية الثانية، فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، فأرسل المطر على الأرض وهيئ الارض تهيئة تكوينية لان تنبت فتشد للناس معائشهم. ولذلك الله عز وجل امرنا ان نستثمر هالطاقات البدنية اللي عندنا باستثمار الارض، قال عليكم بالزراعة فانها صنعة ابيكم ادم. ولهذا احنا نلقى كثير من الصحابة كانوا يمارسون نشاط هم في استثمار الارض. ولذلك نلقى نظرية الاسلام بالنسبة للارض نظرية ما سبقتها قوانين فقهاء القانون بعصر الذرة. يعني الان لما تعتبر الارض وسيلة الانتاج الاولى اكو بعض الناس يصور ان بعض المبادئ الاجتماعية المعاصرة هي اللي حلت مشكلة الارض واجت وأممتها للارض وفي نفس الوقت اصدرت قوانين الاصلاح الزراعي. وانا اؤكد لك ان الشريعة الاسلامية وضعت اسس لاستثمار الارض قبل ان يأتي المتأخرون وتقوم نظرياتهم على توزيع الارض. على اني الفت نظرك لنقطة، هاي النظريات اللي اجت لتوزيع الارض النظريات المتأخرة هاي مو نظريات ذاتية، لا نظريات فرضت من الخارج. كيف يعني؟ ضغط الفلاح خلى واحد يفكر بان يعيد توزيع الارض، ضغط الفلاحين الفقراء مثلا، ضغط العمال خلى بعض المشرعين يعيد النظر وين في توزيع الثروة. الاسلام ما اجى من ضغط، ما حد ضغط على الاسلام، لا، بل الاسلام هو الوصفة التي اعدها الله لصلاح البشر. الله عز وجل نظم قنن لنا الاسلام منين؟ انبثق من رحمته. تعاليم الاسلام انبثقت من رحمة الله وليس من ضغط خارجي. الله تبارك وتعالى اراد للعباد الخير فاجى وزع لهم الارض بالتوزيع الصحيح، وزع لهم الخيرات بالتوزيع الصحيح، ووضع لهم القانون السماوي القرآن الكريم وامرهم بتطبيقه. زين؟ يعني منوشة تشريعية ومنوشة تكوينية، فما اجى تحت ضغط عندما وضع قوانين للارض ولتوزيع الارض ولتوزيع الثروات، مو بدافع ضغط عليه من الخارج، لا، بدافع رحمة. ولذلك تلقى كل عملية من العمليات اللي نسميها عملية انتاجية او استثمار بين المتعاملين، ابدا انا لما اتعامل بنمط اسلامي الاسلام ما يخلق سوء علاقة اطلاقا. مثل واحد اضرب لك، لما انا اشتغل بالربا، عندما اعطي المبلغ بالربا وقطيت 100 والمية صارت بعد مدة اضعاف مضاعفة، صارت 200. زين؟ عندما يأكل مني 100، طب ما اطهي انا بطيب قلب، اطهي واشعر ان هذا استغلني ابتزني. زين؟ اذا اوجد الربا سوء علاقة بين الاخذ والمعطي. لكن لما اشتغل بالقانون الاسلامي، قانون المضاربة، قانون المضاربة اصلا ما يترك علاقة، بالعكس يترك حسن علاقة. انا عندي 1000 دينار اقول له هذه عندي فاضلة وانت عندك طاقة، عندك مجال لان تعمل، منك العمل ومني مبلغ رأس المال ونتفق على الربع، ويروح يشتغل برأس المال هو بعمله وانا بعملي ايضا، لان هاي 1000 دينار ايضا عمل مجمد للطيفية، ايضا عمل لما يعترف بها اذا تكون مصالحة عن عمل. اذا لما يربح ونتوزع الربع مقصوع علاقة، لاحظت؟ فاذا قوانين السماء في كل ما يتعامل به الافراد تنبع من الرحمة. ما عندنا قانون من قوانين السماء يقوم على ضغط او على حقد اطلاقا. ولهذا توزيع للارض توزيع نابع من الرحمة باعتبار الارض وسيلة الانتاج. تعرف الان تقريبا 90% من اقسام الارض ينطي ملكيتها للدولة الاسلامية، ما يبقيها ملكية خاصة الا ما ندر ملكية خاصة. ليش؟ باعتبار الارض وسيلة الانتاج الاولى، وامرنا ان نستثمر طاقاتنا، امرنا ان نستثمر طاقاتنا فيها. من عطل الطاقات تبعت ارض يبقيك اياها ازرعها، يمهلك 3 سنين زرعتها زرعتها ماكو يسلب ملكيتها يعطيها لغيرك. يعني يقول لك هاي طاقة وما ممكن الطاقة تخليها معطلة، وراح تضطر البشرية تخليها تحتاج الى لقمة الطعام، واذا احتاجت صارت المشكلة. تصور متى كانت الحنطة؟ الحنطة يمتى كانت في يوم من الايام وسيلة من وسائل الضغط؟ بالايام الاخيرة صارت الان، صارت المنتجات الزراعية، صارت منتجات كما يعبر عن استراتيجية. يعني الان تصير حنطة عند دولة من الدول الكبيرة وتحتاج لها بعض الدول النامية الضعيفة. هو بدل ان ينطهيها بسعر رخيص اذا صار انتاج زائد عن الحاجة احرقوه للزائد حتى تصير باسعار عجيبة. واذا اقتضى الامر السياسي انا ما يودي لك الموت بجوع ما عنده مانع. يو تقبع تركع يو يركعك على هامتك يو لا. منين اجانا هذا؟ اجانا كلنا من تعطيل طاقاتنا. والا الحمد لله والبلاد الاسلامية بلاد واسعة وخيراتها خيرات كبيرة. لكن مع الاسف الطاقات المعطلة. يعني الله يلعن ابو النفط. حولنا النفط الى مجموعة تأكل وتنام. تأمل بينما احنا كنا ناكل من شواهدنا وش ماخذين من عندها الساحل النفط. شوف وش ماخذين منها. ما جايبنا الا البلاء. ما جايبنا الا الغثاء والبلاء. وابيك والا طاقاتنا يوم كنا نستثمرها كنا سادة الدنيا. في واقع الامر الله عز وجل يريد من عندنا ان نستثمر هذه الطاقات. ما نخليها الطاقات معطلة. لان الله وهبنا طاقة ويريد منا اعمال هذه الطاقة. طيب. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. شوف الخير او البركة التي اودعها الله عز وجل. خلالك الارض تعطيني ربح ما تعطيه اعظم مصارف العالم. حبة شعير اذبها بالتربة اخذ سنبلة. السنبلة بها الاف الحبات. حبة حنطة اخذ سنبلة. السنبلة بها الاف الحبات. مو تصور هاي خزائن الله عز وجل. هذا عطاء الله تبارك وتعالى. ارجوك اي واحد تعطيه واحد ويعطيك 5000. ها؟ بس هو من الله. بعدين هو الواحد اللي انا لبيته بالتراب. هو منين؟ هو من الله. نبه لي فيه. قدرتي على استثمار هذا منين؟ هو من الله. بالنتيجة كلها الى الله. والله انا يعجبني فد اعرابي عند موقف رائع. هذا دخل على النبي صلى الله عليه واله. قال له يا رسول الله روحي فداك. قال بلى. قال له من الذي يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال الله يحاسبهم. قال هو بنفسه؟ قال بلى. هو يتولى حسابهم؟ ضحك الأعرابي تبسم انطلقت أشاعره. قال له تبسمت؟ قال له اي والله يا رسول الله. لأن الكريم إذا قدر عطى وإذا أعطى أشبع. ما طول هو اللي يحاسبنا. احنا لازم نفرح لان هذا كله عطاء ورحمة. كله خير ورحمة وعطاء. انا ما اخشى اذا كان الله يحاسبني. لان انا ما اتوقع ان يحاسبني فتكيان اخر. اما الله تبارك الله كله عطاء. كله رحمة. كله خير. اذا في واقع الامر كل شيء من فيضه وعطائه. الخير والبركة التي زرعها في الارض ووضعها في الارض خلانا نأكل منها. امرنا ان نستثمر طاقاتنا في الاستفادة منها. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اللي اي التفسير عبد الله بن عباس يعني المقطع الثاني او الرأي الثاني المقطع الآتي من الآية. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اكو مناسبة حكم وموضوع. فتق السماء بالمطر. فتق الارض بالانبات. اجا فرح عليها هالمعنى. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا انها جعل المقصود به جعل التكويني مو جعل التشريعي. خلي اشرح لك النظريات الواردة في هذا المقطع من الآية. الرأي الاول ان معنى قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ان المقصود بالماء النطفة. حتى شوف ترى كل علم من العلوم كل كتاب او كل علم او كل منهج الى مصطلحات. يعني انت الان لما تيجي الفلسفة اكو بها مصطلحات. اللي ما يعرف مصطلحات ما يعرفها. تيجي مثلا للفيزياء بها مصطلحات. الرياضيات بها مصطلحات. كذلك القرآن الكريم بها مصطلحات. اللي ما يعرف مصطلحاته قد يحمل اللفظ على ظاهره. المقصود بالماء القرآن الكريم غالبا في باب الاحياء اذا استعمل لفظة الماء يريد بها النطفة. النطفة اللي يتكون منها الانسان، يعني نسميها المادة المنوية او البروتو بلازم. نفس القرآن الكريم يعبر عنا بالماء، ولذلك تلقى تعبيرات القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه النطفة. زين غالبا المقصود المادة المنوية، المادة المنوية إذا أطلق القرآن الكريم فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لفظة الماء هنا مقصود بها النطفة من اصطلاحات القرآن. فجعلنا من الماء كل شيء حي، كأن القرآن الكريم يريد يلفت أنظارنا إلى نقطة إبداع هائلة احنا نمر عليها وعيوننا معصوبة مو شايفيها. شنو هي؟ هي هاي النطفة. شنو موادها الأساسية؟ خبرت بلادي هي نفسها. هاي النطفة اللي يصير منها الإنسان، يصير منها النبات، يصير منها الحيوان، نبهي السمك، الحيوانات الأخرى، النبات الأشجار والنباتات، تصير منها المادة. شيء القرآن بين الناس، القرآن يقول انظر إلى هذه الأجزاء المتساوية، كيف خلق الله عز وجل منها أشياء يختلف بعضها عن بعض. خلق منها النبات والنبات يختلف في خواص عن الأحياء، وخلق الأحياء والأحياء تختلف كل فصيلة عن الفصيلة الأخرى. اللي قدر يطلع منها المادة الواحدة يطلع منها أشكال متنوعة، مئات الأنواع من النبات، مئات الأنواع من الحيوان، فصائل من الإنسان. بعدين تفضل تعال شوف هالخلية هاي اللي الله خلق منها الإنسان، شكثر مروا على سطح الكرة الأرضية بشر، وهل معدلات كل جيل من الأجيال مهما تتصور معدل البشر منذ وجودة الأرض إلى الآن، تقدر تلقالي وجهين واحد يشبه الآخر تماما؟ مستحيل، ما ممكن. من هنا تدرك إبداع الخالق، نطفة واحدة، ماء واحد متماثل، ماء واحد شكل واحد، ولكن تختلف هذه يعني منتجاته، تختلف هيئاته، تختلف يعني تركيبه تصميمه، يختلف اختلاف غريب. بعد والأغرب من هذا أن اللي يتحكم بهذا الاختلاف شنو؟ شنو اللي يتحكم بها الاختلاف؟ شنو اللي يخلي وجهي يتحكم عن وجهي، يختلف عن وجهي؟ تتحكم فرد حيوان صغير يمكن إذا تجمع منه 10 ملايين يصير على طرف إبرة، شايف؟ اللي هو جين، الجين هذا ينقل لك خصائص الآباء، خصائص الأجداد. يطي الواحد هاللون، يطي الآخر لون آخر، يطي إلى واحد تجاعيد بالوجه معينة، يطي إلى واحد شكل جبهة معين منذ ملايين السنين. نبهت لين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في أي صورة ما شاء ركبك. من هنا تعرف أن إبداعه تبارك وتعالى لا يقف عند حد قط. من هنا تدرك أن القادر على أن ينوع شيء واحد يخلق منها الملايين التي لا تتناهى من الأشكال، هذا إذا دل فإنما يدل على مدى إبداع الخالق. بعدين لو سألتك أوقف لك الآن على 100 متر مربع من الأرض بها حديقة جنينة، وتعال شوف ألوان الورد اللي يطلع منها التربة، وأوقف شغل فكرك، هذا التراب أكو بي قابلية على صنع هالتصميمات؟ أحيانا أكو تصميم وردة يسحر للإنسان. هل إبداع المعادلات، التقابل الموجود بالأشكال، التخطيط الهندسي الدقيق، الصور الرائعة على صفحات الورد، تنوع العطور، تربة واحدة يا أخي يسقى بماء واحد، العطور المتنوعة في كل زهرة لون من ألوان العطر، لون من ألوان التقسيم الرائع، لون من ألوان الشيطان، لون من ألوان الأوراق، منو من وراء هذا؟ منو تتصور هالإبداع؟ من الذي وراء هذا الابداع؟ وراء هذا الابداع ذلك الوجه الكريم، تلك اليد العظيمة المعطاء. ربي في وجهك الكريم جمال، كل حسن من حسنه موهوب، نم عنه سحر الشروق، وروض عبقري الشذا، ونبع صديب. سحر العالمين فيه فهاهم كالفراشات، يشتبيها اللهيب. رب امكاني الفقير له فخر الى ما حباه منك الوجوه. الواقع ان عطاء الله عز وجل تجده في كل ذرة من ذرات الوجود، ابداع الله تجده في كل ذرة من ذرات الوجود. اذا لما يقول عبد الله، لما يقول بعض المفسرين ان المقصود بالماء هنا، المقصود به النطفة، كل كائن حي متكون من نطفة، من هذه النطفة. الكائنات الحية مفتقرة في اصل وجودها الى هذه النطفة، الى هذا الماء. ولذلك هذا الماء اصبح عند الشريعة الاسلامية يجب ان يوضع في وعائه النظيف. نبالي استفد مثل اضرب لك، القطرة الواحدة من هذا الماء يقدرون العلماء بها 75 او 70 مليون حويمن فيها. طيب انت الان لو فرضنا ما عندك طفل، نبهلي طفل ما اكو عندك، ويجيك واحد وانت تملك كذا ملايين، يقول لك ما اعطيك هالطفل هذا الا بكذا مبلغ، اهب لك على ان يكون منك، اعتقد ما عندك مانع تدفع الملايين، لان الدنيا بدونه انت تشوفها باهته ما لها عطاء. زين، تصور الباري عز وجل عندما يعطيها العطاء الضخم للانسان، لا ينبغي يجي الى هالنطفه هذه الطاهره اللي بها هالعطاء الضخم يشيلها يذبها وين؟ فيما حرم الله، يذبها في الارحام الداعره، لان اذا ذبها في الارحام الداعره ايش راح تبطي نتاج؟ راح تبطي نتاج مصيبة من المصائب، راح تبطي نتاج سيء، راح تبطي نتاج يتحول الى كارثة على الانسانية. اتخطر سألوا المأمون يوم من الايام، قالوا له ما بال بعض جماعتكم دول من العباسيين دول هالشكل سلوكهم، ليش؟ قالوا مش تنتظرون منهم، انها نطف السكارى في ارحام الجواري. والشكل قالوا نطف السكارى في ارحام الجر، ايش تتوقع من عند هذا؟ نطفه مخموره تلقى في رحم داهر، ايش يطلع من عندها؟ وتعال شوف البلاء الاكثر من هذا، ان اللي يتكون منها النطفه المخموره وبالرحم الداهر يصبح هو المجتمع جنى عليه، هو طلع من نطفه مخموره ولبى برحم داهر، وتالي يشير له بصبع يقول من زنا، ها؟ ويحكوا يقسي لك عليها قسوة فظيعة. وإله الإنسان هذا مضيع، على الإنسان الذي كرمه الله عز وجل يخلقه ويذب عبء على عاتق البشرية، يتحول إلى كيان وجود خبر على البشرية بكاملها. هاي كلها منين؟ من التهاون في هذا الماء المقدس الطاهر الذي خلقه الله عز وجل ليحفظ للنوع امتداده، واحنا اجينا لهذا الماء الطاهر اردنا ان نضيعه في هذا العبث، في هذا اللون الذي ينزل بالانسانية افتح الكوارث ويعرضنا لسخط الله عز وجل، ويدفعنا الى كفران النعمة، هذه النعمة الكبيرة التي اعطانا الله عز وجل اياها. تصور اي نعمة اعظم من هذه النعمة، واحنا نجي نضيع النعمة نهدرها في الحرام. ولذلك يقول الحديث النبوي الشريف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره. حاول ان الماء ها تخليه في المكان المعد لك بالحلال، ويحرص الاسلام على رعاية هذا الماء، لانه يقول لك حتى في الشبهة، يقول تنبه ابن الشبهة، يقول لك اعتبره ابنك الشرعي، لان هذا اذا اعتبرته مو ابنك الشرعي يعني جنيت على طفل طلعت للوجود وخليته تحول الى كارثة، لان هذا اذا طلع فك عينه وعرف ما الى ابوه قال منو اللي جن علي، جن علي هالمجتمع الظالم هذا المجتمع النكر، والله لا انتقم منه اشد الانتقام، ويبدأ ينتقم لك من المجتمع انتقام فظيع. ولذلك هذا تلقاه اللي منها النوع ينشأ منها النوع يهدم الدنيا. اتخطر تشير لها المعنى اخت الحسين عندما تقول يا اختي الاولاد الادعية، يعني كل دول وناس مبلوئين حقد، وصل حقدهم حتى الى دماء رسول الله فارقها. اذا الموضوع شوية خصب ما تقولش عليه. هذا المقطع الاول اللي يفسر بعض المفسرين ان المقصود به الماء النطفة. الرأي الثاني لا، ان الماء يحمل على ظاهره، مقصود بالماء اللي نستعمله، او جعلنا من الماء كل شيء حي، يعني هذا الماء اللي نشربه، حياة كل ذي حياة تتوقف على وجود الماء، لان هو يدخل في تركيب كل الكائنات الحية. لان الماء الله عز وجل جعله مصدر الحياة. تتخطر اكو كلمة للامام الصادق سلام الله عليه، طبع لي واحد سأله قال له ابن رسول الله، قال بلى، قال له ما طعم الماء، قال طعم الماء طعم الحياة. نبهلي السوائل عندما تخليها عندك الثالان تشوفها تذوقها بحاسة الذوق، تلقى مثلا بعض السوائل مرة، بعض السوائل حلوة، بعضها مالحة، بعضها حامضة، بعضها مركبة من هذين، الطعوم مختلفة. الماء ايش تطيه طعم الماء، ايش تعبر عنه، ايش تسميه حلو، تسميه مر، تسميه ماذا، تطيه طعم معين. صور كلمة الإمام طبيعي، كلمة مركبة علمية، يعني الشيء إلى ما طعم الماء، قال طعم الحياة. لأن الحقيقة أكو أجوبة منها النوع، هي أجوبة لما تبحث عن معدنها، معدنها النبوة. النبي صلى الله عليه وآله في يوم سألوه عن ريح الولد، قال صلى الله عليه وآله ريح الولد من ريح الجنة. أبا الآن حط لك أنت أحسن أنواع الطيب، طبعا اشتمى يومين الضوج من عنده، ثلاث أيام طبايق من عنده، أي نوع بس جيب طفلك خليه يطنط وظل خليه برأسك واشتمى، حط أنفك عليه واشتمى، تشبع من رائحته؟ أبدا. تتأمل للتعبير ريح الولد من ريح الجنة، هاي الكلمة من نشر هذه الكلمة من هالمعدن. شيلة للإمام ما طعم الماء، قال طعم الماء طعم الحياة. ولذلك الله عز وجل وضع ذلك الأجر الكبير على سقي الماء. تتأمل من سقى الماء وهو على الماء كان كمن أعتق، ومن سقى الماء وهو على غير الماء كان كمن أحيا النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. خصوص بالفلات وماكو ماء، وواحد يجود بآخر قطرة من الماء، وهذا اللون من الإيثار وجدناه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، عند أصحابه الكرام. شفنا مثلا جماعة واحد يقول جئت إلى ابن عمي في واقعة اليرموك أريد أسقي ماء، لقيت ينازع، قلت له أشقيك ماء، قال لي والله انا بحاجة الى الماء، لكن الذي الى جانبي اعتقد ان احوج مني اسقيه. يقول اجيت الى الثاني، فليس براوي الرواية، يقول اجيت الى الثاني لقيته ايضا ينازع، قلت له اسقيك ماء، قال لي والله انا عطشان لكن اللي الى جانبي اعتقد احوج مني، ابدأ به قبلي. يقول اجيت الى الثالث وجدته مات، رجعت للثاني وجدته مات، رجعت للاول وجدته مات. تلاحظ لحظات الاخيرة ويؤثرون على انفسهم.
1: نبه هذا اللون من الايثار، وهاللون من الايثار بالذات وجدناه عند اصحاب حسين. ويقول اخوه لما نزل الى الفرات، اخوه العباس بن امير المؤمنين اغترف غرفة من الماء وادناها الى فمه، ثم قال لا والله لا شربت بارد الماء وابو عبد الله عطشان، نفض الماء من يده. كثير من اصحاب الحسين الواقع واسوا، وحرم الحسين واهل بيته من تناول الماء. والحال هو ابن الشقة، هو ابن الذي يشقي بين يدي رسول الله على الحوض غدا بعد، وهو ابن عبد المطلب الذي كان يشقي الحجيج، وهو ابن قصي الذي كان يشقي العرب عندما يأتون الى الكعبة الشريفة، نعم، وهو ابن العباس اللي كانت بيد شقاية الحاج، وهو الى اخره. الشقاية محصورة في بيتهم، ولكنه سقط على الارض يوم سقط، وقد رمق السماء بطرفه، وحال العطش بينه وبين السماء كالدخان. في تلك اللحظات حرموه من قطرة من الماء، منعوا عنه الماء وهو ريحانة رسول الله.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
4: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا. فترة العطلة صادفت مثلا عطلة مثلا أسبوع أو هيجي، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
5: فترة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب، كمال المنهج أو هيجي شي يعني، فطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو بالطالب. أنا أشوفه مصلحة الطالب، لأن يعني مناهج ضخمة والطالب ما يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
6: هو أكيد أكو صعوبات، لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كان الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني إنه سلس يعني مش طبيعي.
7: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب اصلا، يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل اسرع مثل ما يتقبلها بالقاعه الدراسيه، فتكون شويه يعني قليله الاستيعاب بالنسبه للطالب.
3: ولمعرفه وجهه نظر اكاديميه متخصصه، انتقلنا الى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضيه، الذي يقدم رؤيه علميه حول امكانيه تطبيق التعليم الالكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستندا إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
8: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقاء المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العمل لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري النظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العملي لا، نأخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني إحنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع الكورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة إنه في حالة حدوث أي شيء سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطل الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
3: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
9: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلا بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة. أما من عندما نأتي على مثلا موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول، في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنهم اعتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية، وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات، ما نعمم إحنا، ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة، والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.
3: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيدا عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في برنامج عراق بيديا نقلب دائما معكم صفحات من تاريخ العراق القديم والحديث والإسلامي. برنامج عراق بيديا برنامج تاريخي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيديا سنناقش مواضيع مختلفة باختلاف صفحات تاريخ العراق. في الموضوع الأول سنتكلم عن الجاحظ وكيف كتب عن البصرة في كتابه الحيوان. طبعا الجاحظ يعد أبرز شخصية تاريخية كتبت عن البصرة باعتباره هو أحد شخصيات البصرة. وفي المحور الثاني إن شاء الله سنناقش ملف عن الملك فيصل الأول، أول ملك في العراق. وفي المحور الثالث إذا سمح لنا الوقت طبعا والسيد المخرج نتكلم عن الشيخ معروف الكرخي، وهو من الشخصيات البارزة في تاريخ العراق الإسلامي ومن الشخصيات البارزة في تاريخ بغداد تحديداً.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ مع المحور الأول من برنامج عراقبيديا ونتكلم عن رؤية الجاحظ للبصرة، يعني كيف تكلم الجاحظ عن البصرة في مؤلفاته. وسنختار كتاب الحيوان كنموذج لهذه الصورة التي رسمها الجاحظ عن البصرة. طبعا البصرة يعني شغلت اهتمامات العلماء والمؤرخين منذ القدم، باعتبار أن البصرة هي أول مدينة مصرت بنيت في الفتوحات الإسلامية بعد الفتوحات الإسلامية. الكثير من المؤرخين، الكثير من الكتاب المسلمين كتبوا عن تاريخ البصرة، لكن للأسف هذه الكتب في بداياتها أتلفت، يعني معظم الكتب أتلفت وضاع الكثير منها، ولم يبقى إلا القليل، يعني القليل أقصد من الكتب التي تحدثت، كتب البلدانيات التي تحدثت عن البصرة قليلة ومتناثرة المعلومات عن البصرة في كتب الأدب والتاريخ. لذلك الجاحظ وفي رسائله يعني وفي كتبه يعد من المصادر المهمة عن البصرة. الجاحظ اللي هو أبو عثمان عمرو بن بحر، طبعا نمر على شخصية الجاحظ أيضا إن شاء الله، يعد من الشخصيات التاريخية المهمة التي كتبت عن البصرة وأعطى صورة صادقة عن البصرة، عن هذه المدينة، لأنه ولد وعاش ومات فيها، يعني ولا يعرف أو يعني كثير من المؤرخين لا يعرفون معلومات دقيقة كما يعرفها الجاحظ، لأنه صور بيئة البصرة تصويرا دقيقا، يعني كانت البصرة حاضرة في كل حركاته، كانت البصرة حاضرة في كل كلمة يقولها في كتبه، يعني سواء يتحدث عنها بخبر أو قصة نادرة أو طرفة من طرائفه أو في رسائله. وبالتحديد كتاب الحيوان الذي يزخر بما يتصل بهذه المدينة، وهو من مصادر مهمة جدا خصوصا فترة قرون الثلاثة الأولى، يعني أول 300 سنة عن تاريخ البصرة. كتاب الحيوان من أهم المصادر التي تكلمت عن الحياة الاجتماعية في البصرة، عن الحياة الاقتصادية في البصرة، حتى بعض الجوانب السياسية. لذلك كتاب الحيوان للجاحظ هو من أصدق الصور المجتمعية، خلينا نسميها الصور المجتمعية في تاريخ البصرة في القرون الثلاثة الأوائل من تأسيس المدينة.

طبعا الجاحظ كان مغرما جدا بمدينته، يعني شديد الحميمة أو الحميمية هنسميها لمدينة، يعني متصل جدا بجذور المدينة الجاحظ، وكان يدافع عنها في كل الموارد التي ترد عن اتهام البصرة أو يعني تشويه صورة البصرة، سواء كان على المستوى الثقافي أو على الاقتصادي. ويعني هذه النزعة تتجلى كثيرا في كتابه الأوطان والبلدان، يعني نزعة الدفاع عن مدينة البصرة ورد ما يوجه إليها من كلام في كتابه الأوطان والبلدان. الجاحظ يقول حينما يرد على ما يوجه إلى مدينة البصرة من اتهامات حول بيئتها، حول تربتها، حول أرضها، حول خصوبتها، حول مناخها، كل هذه الأمور رد عليها الجاحظ عند مقولة مشهورة، طبعا هذه المقولة أخذت لاحقا ونسبت إلى أهل الخليج، يقول كان يقال الدنيا بصرة، أو كان يقال الدنيا البصرة، يعني هذه المقولة اللي احنا نسمعها أو سمعناها مؤخرا على أساس أنها هي من أهل الكويت أو من الخليج، هي بالأصل مقولة للجاحظ. يقول كان يقال الدنيا البصرة، هكذا وردت في كتابه الأوطان والبلدان للجاحظ. وأيضا نقل الجاحظ كلام عن جعفر بن سليمان، يقول العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين البصرة، وداري هو عين المربد. يعني تلاحظ هذا الوصف الدقيق والدفاع عن البصرة عندما كانت هي زاهية لجميع المسلمين. أكفت صراع بين الكوفة وبين البصرة من حيث الوجود المناطقي، وجود الثقافي، مو صراع خنسميه ولا نزاع، خنسميه تنافس الثقافي، لأنه البصرة والكوفة بنيتا في يعني تقريبا فترة واحد، هاي 14 البصرة هجرية والكوفة 16 هجرية. فأهل الكوفة كان يصفون البصرة بأنها سريعة الخراب، وأنها فيها خبث التراب، يعني ترابها مو حلو مثل تراب أهل الكوفة، وسرعة الغرق، كثيرا ما تغرق باعتبار أنها تتصل مو بالبحار، تتصل بأنهار دجلة والفرات وشط العرب وفيضانات دجلة والفرات قديما، وعدم السيطرة على هذه الفيضانات. يقول أنه طبعا هنا جاحظ يرد على أهل الكوفة باعتبار هو يمثل مدرسة البصرة، يرد عليهم ويقول وكيف تغرق وهم لا يستطيعون أن يوصلوا ماء الفيض إلى حياضهم إلا بعد أن يرتفع الماء. يعني هو يرد بهذه المقولة على أهل الكوفة. أهل الكوفة أيضا عابوا على ماء البصرة منذ ذلك الوقت، لكنه الجاحظ رد على هذا الأمر، رد على أهل الكوفة ما عابوه على البصرة، على ماء البصرة تحديدا، وقال لهم الجاحظ، طبعا هذا أنا جاي أنقل من كتب الجاحظ، فقال لهم الجاحظ ردا على أهل الكوفة وماء البصرة رقيق، وقد ذهب عنه الطين والرمل المشوب بماء بغداد والكوفة لطول مقامه بالبطيحة. طبعا هذه يعني هذا الوصف يصف أنه بالمقارنة مع ماء الكوفة، لأنه يقول لك ماء الكوفة مشوب بالرمل القادم من الصحراء، طبعا يقصد على نهر الفرات، أما البصرة فذهب عنه الطين والرمل لأنه طال المقام بالبطيحة. البطيحة كانت مناطق الأهوار تسمى البطيحة. هذا كلام الجاحظ، يعني هسه إذا يجي يشوف ماء البصرة يمكن يغير رأي عن هذه المقولة. على أي حال، ثم يرد أيضا يقول الجاحظ ويدل على صلاح مائهم كثرة دورهم وطول أعمارهم وحسن عقولهم ورفق أكفهم وحذقهم لجميع الصناعات. يعني هو يعزو الجاحظ أن أهل البصرة كانوا أذكياء، وإن شاء الله لا يزالون أذكياء ومدد أعمار.

أعمارهم طويلة، وهذا كله بسبب صلاح الماء، لأنه البصرة قديما تشرب الماء العذب من دجلة ومن الفرات، وهنا يقارن طبعا يقارن مع ماء الفرات اللي هو ماء أهل الكوفة بأنه مشوب بالتراب. أيضا أهل الكوفة عابوا على البصرة بطينها، يعني عابوا طين البصرة، فقال يعني رد عليهم قال: ويستدل على كرم طينهم ببياض كيزانهم وعذوبة الماء البائت في قلالهم أو في قلالهم عفوا وفي لون آجرهم كأنما سبك في مح أبيض، وإذا رأيت بناء وبياض الجص بين الآجر والصفر وبين الآجر عفوا والآجر الأصفر لم تجد لذلك شبها. يعني قلهم أنه حتى الطين، طبعا هو صحيح طين الكوفة احنا نسميه طين حري أكثر من طين البصرة، لكن هذا في الوقت الحاضر، أما قديما فكان طين البصرة أفضل لأنه كما قلت هو طين غريا تجلبه الأنهار نهري دجلة والفرات. فرد الجاحظ هذا الأمر، رد ما عابوه أو ما عابه أهل الكوفة على طين أهل البصرة بهذه المقولة.

إذن المستمعين الكرام، كما قلنا أن الجاحظ نقل صورة البصرة، كل جوانب البصرة، كل صور البصرة الاجتماعية الاقتصادية السياسية الحضارية في كتبه، وخصوصا أنا أتكلم الآن في كتاب الحيوان. طبعا من الصور الاجتماعية التي نقلها الجاحظ، يعني المجتمع، تحدث الجاحظ عن المجتمع البصري بتفاصيل دقيقة. طبعا أنا أتكلم عن الفترة التي عاشها الجاحظ، أو حتى الفترة التي قبله، يعني أخذ هو من الأصمعي كثيرا من الأخبار. يعني لم يترك طائفة من طوائف البصرة في ذلك الوقت إلا مسها بذكر أو بخبر عنها. فمثلا ذكر عائلة المهلب، طبعا يذكر عن عائلة المهلب أنه المهلب بن أبي صفرة، اللي هو أصل عماني بالمناسبة، يعني شيء بشيء يذكر، كثير من العمانيين من مسقط عاشوا في البصرة ونسبوا إلى البصرة، مثل عائلة المهلب بن أبي صفرة، وأيضا الفراهيدي، طبعا هو ينسب للبصرة لكنه في الأصل هو عماني. المهم الجاحظ يذكر عن البصرة، أو يذكر عفوا عن عائلة المهلب في البصرة، أن المهلب كان يقول لأولاده، هذا يذكرها في كتابه الحيوان في وصيته: يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق، يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق، يعني يقصد أنه أنتم لا تأتوا الأسواق إلا لأسباب الفروسية، الزراد أو الوراق اللي هو العلم، يعني أدخلوا الأسواق لأجل إما الفروسية، أمور الفروسية، وإما أمور العلم. أيضا يذكر الجاحظ في كتابه الحيوان صورة من صور المجتمع البصري، ويتحدث عن القوميات مثلا، أو القوميات يعني خلينا نسميها الفئات المجتمعية في البصرة، مثلا يتحدث عن بني العدوية، عن الأزد، عن الأساورة. احنا الأساورة تكلمنا عنهم في حلقات سابقة، اللي هم قلنا قوة عسكرية ساسانية انحازت إلى العرب في صراعهم مع الساسانيين. تحدثنا أيضا عن السيابجة أو السبابجة، يسمونهم السيابجة طبعا نسبة إلى السابج، ذكرناها في حلقة سابقة.

إليهم السلطان جندا من البخارية اللي هم بخارية ابن زياد، عبيد الله ابن زياد اللي هو كان والي على البصرة. فقام رجل من أهل اليمامة، عفوا من أهل البادية، يتذمر على أصحابه ويقول: يا معشر العرب ويا بني المحصنات، قاتلوا على أحسابكم ونسائكم، والله لئن ظهر هؤلاء القوم عليكم لا يدعون بها لينة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض وإنهم أشداء. يعني هؤلاء البخارية كانوا يوصفون بالقوة وبالشدة، وكان يستخدمهم عبيد الله بن زياد عندما كان في البصرة لشدتهم بإخضاع القبائل والأقوام العربية التي تخرج عن سلطان الخلافة، فكانوا يعيشون في البصرة ويعرفون باسم البخارية، وكما قلنا البخارية نسبة إلى بخارة.

طبعا المعلومات التي يذكرها الجاحظ في كتابه الحيوان عن البصرة معلومات وفيرة جدا يعني. وكما قلت أدعو مرة أخرى كل من يهتم بتاريخ البصرة أن يراجع كتاب الحيوان، لأنه فيه تفاصيل دقيقة جدا عن حياة البصرة في القرون الثلاثة الأوائل. طبعا لا يمكن أن أحصر هذه المعلومات كلها في هذه الحلقة، لكن أنا اخترت بعض المعلومات قد تكون نادرة. فمثلا على سبيل المثال هو يتكلم عن زراعة النخيل ووفرة المياه والريح في البصرة. طبعا ينقل عن الأصمعي اللي هو الأصمعي ينقل عن جوسقي. هناك في البصرة في الزمن الأول كان يقال، طبعا هاي مقولة يذكرها أهل البدو، البدو يعني أعراب البصرة اللي هم كانوا يسكنون على أطراف البصرة في القرون الثلاثة الأوائل. مقولة للبدو في أهل البصرة يقول البدو: إذا ظهر البياض قل السواد، وإذا ظهر السواد قل البياض. الأصمعي يفسر يقول أن المقصود بالسواد هو التمر، والبياض هو اللبن أو اللبن والأقط. الأقط أعتقد هو من مشتقات اللبن، مثلا يكون جيمر أو زبد أو روبا، يعني يسمونه اللبن المطبوخ. فيقول طبعا النقل هنا عن الجاحظ يقول: إذا كانت السنة مخصبة كثر الأقط واللبن وقل التمر، يعني تكثر الروبة واللبن وقل التمر. وإذا كانت السنة مجدبة كثر التمر وقل اللبن. طبعا هذا كان يقول إذا كان العام خصيبا ظهر في صدقة الفطر البياض، يعني البياض يقصد به مشتقات الحليب واللبن. وإذا كان جديبا يعني العام ظهر السواد، ويقصد بالسواد كما قلنا هو التمر. طبعا أيضا ينقل فد مقولة أيضا عن قضية كيف تلقح النخلة من الفحال، والفحال يقصد به الفحل احنا نسميها يعني ذكر النخيل، وكيف يؤثر على السمن الرطبة أو على الخلال يعني بالوقت الحاضر. ثم يقول إن العراق إنما سمي سوادا بلون السعف الذي في النخل، والأسودان، هذه عبارة للجاحظ يقول، الأسودان هما الماء والتمر، والأبيضان هما الماء واللبن، والماء أسود إذا كان مع التمر، وأبيض إذا كان مع اللبن. طبعا أقصد باللبن

هو الحليب ومشتقاته، والأقط اللي هو مشتقات الحليب اللي هو أعتقد يعني إما الجيمر إحنا نسميه الوقت حاضر، أو الروب الذي الروبة يعني بلهجتنا اللي هي من مشتقات اللبن. فهذه يعني إشارة من الجاحظ في كتابي الحيوان عن طريقة زراعة النخل، وكيف إذا كانت السنة فيها خير وخصيبة يكثر اللبن ويقل التمر، والعكس صحيح إذا كانت مجدبة، هسه شو يقصد مجدبة؟ مجدبة من حيث الزراعة، يكثر التمر ويقل اللبن. طبعا اللبن هو كان مرتبط بالرعي وبما تأكله الشياه وبما تأكله الدواب فتنتج اللبن. لهذا يعني ذكر هذه المقولة التي يقول فيها: سمي العراق سوادا بلون السعف في النخل، والأسودان هما الماء والتمر، والأبيضان هما الماء واللبن.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام في برنامج عراق بيديا، وننتقل إلى المحور الثاني ونتكلم عن شخصية إسلامية مهمة في تاريخ العراق الإسلامي وكما قلنا في تاريخ بغداد تحديدا، هي شخصية الشيخ معروف الكرخي. طبعا معروف الكرخي من الشخصيات البغدادية التي يكاد أو تكاد تتفق عليها معظم المذاهب الدينية ومعظم الطوائف والفرق الإسلامية الدينية على أنه من الشيوخ المعتدلين، وهو قريب من كل الطوائف. معروف الكرخي هو اسمه معروف ابن فيروز الكرخي، طبعا ينسب إلى الكرخ، إلى مدينة، إلى جانب الكرخ من بغداد، وإن كنت أنا أرى ينسب إلى مدينة كرخ سلوقية، باعتبار أنه كلمة كرخ هي مرت علينا في حلقات سابقة، كلمة كرخ هي يعني المدينة المدورة، كانت تطلق على كثير من المناطق في العراق. أكو كرخ سلوقية، كرخ بانيقية، كرخ ميشان، كرخ بغداد، كرج اللي هي جزيرة خرج في الخليج العربي، هذه كلها تسميات تطلق على كرج أو على كرخ. المهم معروف الكرخي اللي هو يعني يكنى بأبي محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي، يقال إنه من أهل نهربان أو نهر شهربان اللي هي من قرى واسط، وكما قلنا هو من يعني أحد الرموز الكبار في بغداد، اشتهر بزهده وورعه وتقواه، ويعرف عنه أنه متسامح مع جميع الطوائف وقريب من جميع الطوائف. طبعا يروى أنه له كرامات في بغداد يعني في حياته وحتى في مماته. ابن الجوزي أفرد الكثير في كتبه الحديث عن كراماته، عن كرامات الكرخي، عن الشيخ معروف الكرخي. في أصله تتحدث المصادر التاريخية عن أصل معروف الكرخي، تقول بأنه نبطي بابلي. احنا مرينا على كلمة نبط، نبط قلنا هو أو النبط مو الأنباط، النبط مصطلح عربي إسلامي يطلق على جميع سكان العراق قبل الإسلام، سواء كان هؤلاء السكان من السومريين أو كانوا من البابليين أو من الأكاديين أو من بقايا الآشوريين أو الكلديين، كل الأقوام التي عاشت قبل الإسلام خصوصا التي تنتمي للمسيحية كانت تكنى بالنبط. فيقال إن معروف الكرخي هو من أصل نبطي بابلي، يعني من أصول عراقية قديمة، وهذا طبعا ما أشارت إليه الكثير من الدراسات، على أن هناك من يرى أنه عربي النسب مثل مصطفى جواد أو ناجي معروف. على أي حال، بما أنه كان مسيحي في دينه الأول، في ديانته الأولى، فأنا أعتقد أنه كان نبطي، يعني كان من سكان العراق القدماء، وأعتقد أنه كان من الكلديين الذين عاشوا في بغداد، وليس ببعيد عنه ربما ابن وحشية النبطي أو قريب من زمانه. على أي حال، هو ولد الكرخي، شيخ معروف الكرخي رحمه الله، ولد مسيحيا ثم تحول إلى الإسلام، يعني أسلم وهو في صباه. أكو فد رواية تنقل عن طريق المؤرخين تقول بأنه، يعني هذه الرواية كيف أنه تسبب في إدخال والديه أيضا إلى هذا الدين، حيث أن أبواه أسلما بسبب إسلام الشيخ معروف الكرخي. في بداية حياته معروف الكرخي أرسل إلى مؤدب، طبعا هناك العوائل كانت العوائل ترسل أبنائهم، خصوصا العوائل المتمكنة ترسل أبنائهم إلى مؤدبين، يعني كأنه معلم خاص. فأرسل إلى مؤدب، المؤدب هذا كان مسيحي، وكان يقول له قل ثالث ثلاثة، باعتبار أنه الثالوث المسيحي وهو مسيحي. فكان معروف الكرخي في صغره يقول لا، بل هو الواحد الصمد، حتى أن الروايات تذكر أنه كان يضرب ضربا مبرحا، يعني إلى درجة أنه هرب من هذا المؤدب، هرب من هذا المؤدب، ويعني حتى هرب
من بيته. فنذر أبواه قال ليته يرجع إلينا على أي دين كان نوافقه إليه. تقول الرواية أنه رجع مرة أخرى المعروف الكرخي بعد سنين، ورجع إلى داره ودق الباب فقيل من؟ قال معروف، فقال يعني أمه وأبوه قالوا على أي دين أنت؟ قال على دين الإسلام، فأسلم أبواه. هذه الرواية التاريخية تذكر كيفية إسلام معروف الكرخي وكيف أنه تسبب أيضا في إدخال والديه إلى الدين الإسلامي.

إذن كما ذكرنا أن الشيخ معروف الكرخي دخل إلى الإسلام، بعدين كان مسيحيا وأدخل أبواه أيضا إلى الإسلام، وكما تعرفون يعني أنه مثل هكذا شخصيات مهمة في التاريخ الإسلامي، كثير من الطوائف تدعي بأنه قريبة إليها، وهذا الادعاء بعض الأحيان مبني على روايات صحيحة وبعضه مبني على ادعاء فقط. يعني بعض الروايات تقول أنه دخل الإسلام عن طريق الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، لأنه كان قائما على بابه ويتعلم منه وأخذ منه الكثير، فهذا الأمر بات قريبا أو أصبح قريبا عند الشيعة بأنهم ينسبون شيخ معروف الكرخي إلى الشيعة. ثم تذكر روايات أنه تحول إلى باب أحمد بن حنبل، يعني تحول إلى باب أحمد بن حنبل، يعني أخذ الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الأمر قربه من أهل السنة والجماعة في العصر العباسي. طبعا هذه الروايات سواء يعني بتقربه من الشيعة على اعتبار أنه أسلم على يد علي بن موسى الرضا عليه السلام، أو أخذ الرواية والعلم والحديث عن الإمام أحمد بن حنبل وتقربه من السنة، هذا لا يمنع أن يكون هو من الشيوخ المعروفين، بل أنه هذا الأمر أن كل الطوائف تدعي بقربها من أو قرب الشيخ معروف الكرخي منها، يعني هذا الأمر جعله وسطيا وجعله مقبولا عند جميع الطوائف الشيخ معروف الكرخي. لذلك أنه رجل يعني رحمه الله كانت له مقامات أو كرامات، عفوا كرامات، بما عرف عنه من تسامحه، ويعني بعض الروايات تذكر أنه نزل يوما إلى نهر دجلة يتوضأ، فوضع على جانبه المصحف والملحفة، الملحفة يعني مثل المنشفة، جاءت امرأة فأخذتهما فتبعها، قال لها لا بأس عليك أنا معروف، ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا، هي طبعا سرقة المصحف والملحفة، قال لها ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا، قال فزوج؟ عندك زوج؟ قالت لا، فقال هاتي المصحف وخذي الملحفة، يعني وإن كان هو قد سرقته منهم، فقال خذي الملحفة يعني المنشفة وأعطيه المصحف. أيضا بعض الروايات تذكر أنه كان يعني جالسا على ضفاف نهر دجلة ببغداد، ومر به أحداث يعني مراهقين، فترة عمر المراهقة، في زورق يضربون ويشربون، يضربون يعني يعزفون على الدف أو يضربون بالملاهي كما يعني المفرد العباسي في ذلك الوقت، ويشربون ويغنون بأعلى أصواتهم. أصحاب معروف الكرخي، أصحاب الشيخ معروف الكرخي، قالوا له ما ترى هؤلاء في هذا الماء يعصون، ادعوا الله عليهم. قالوا له نشوف ذول العاصين، يعني ذول الشباب العاصين اللي قاعد يشربون ويعني بالزورق ويغنون ويضربون بالدفوف، هذه معصية لله سبحانه وتعالى، وهم في وسط الماء وهم في الزورق، فادعوا الله عليهم. الشيخ معروف الكرخي بحسب الرواية يقول رفع يده إلى السماء وقال إلهي وسيدي، كما فرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة، أسألك أن تفرحهم في الآخرة. أصحاب تعجبوا من هذا القول، فقال له إنما قلنا لك ادعو عليهم، يعني ليس تدعو لهم. فقال طبعا هذا هو شيء من التسامح أو ما يعرف عنه من التسامح من الشيخ معروف الكرخي، فقال إذا فرحهم الله في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم بشيء، يعني أنتم يعني ما يهمك. طبعا هذه مقولة جدا رائعة لو يعمل بها في الوقت الحاضر، أنه أنت لا تدعو على الآخر أو لا تطلب من أحد أن يدعو على الآخر بالعذاب أو بالهلكة من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تاب فرحهم الله، والتوبة أو العذاب أو الرحمة لا تنفعك ولا تضرك بشيء أنت المقابل. فهذا كان من الروايات التي نقلت عن الشيخ معروف الكرخي. أيضا ينقل عن الشيخ المعروف الكرخي يعني عن أحد مريديه أنه تأسف لعدم تمكنه من الصلاة على جنازة الإمام أبي يوسف. أبو يوسف كان القاضي في بغداد، فقال له أنت تأسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء، يعني قال له أنت يعني متندم لأنه ما صليت على هذا الرجل وهو كان قاضي
من أصحاب السلطة ويقضي للسلطة، السلطة العباسية هي تقصد ذلك الوقت، يعني هو من قضاة الحكومة، من قضاة السلطة، وأكيد يعني كان يرضي الحكومة، كان يرضي السلطة العباسية في ذلك الوقت. أتأسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء ويرغب في الدنيا أنك لم تحضر جنازته؟ ناس شيخ معروف الكرخي أجابه بقول، قال له طبعا هسأل العهدة على الرواية، قال له: رأيت البارحة كأنني دخلت الجنة، فرأيت قصرا قد فرشت مجالسه وأرخيت ستوره وقام ولدانه، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: ليعقوب بن إبراهيم الأنصاري اللي هو أبو يوسف القاضي. فقلت: سبحان الله، بما استحق هذا من الله؟ يعني هو أعتقد هو كان معروف عن أبي يوسف القاضي أنه من قضاة الدولة العباسية، فأكيد كان قد يعني وقع ربما عليه الظلم، أنا لا يعني أجزم في هذا الأمر. فتعجب الشيخ يعني برؤيته، قال: سبحان الله، بما استحق هذا القصر في الجنة؟ فقالوا، هذا الكلام مما يروى عن حلم أو رؤية الشيخ معروف الكرخي، فقالوا: بتعليمه الناس العلم وصبره على أذاهم. يعني قد تكون أبسط الأمور، أبسط الأمور تدخلك الجنة بحسب هذه الرواية المنقولة عن الشيخ معروف الكرخي. طبعا معروف الكرخي له أقوال كثيرة في الفقه، في المجتمع، في الاقتصاد، في الدين، أكثرها في الدين. من أقواله يقول: الدنيا أربعة أشياء: المال والكلام والمنام والطعام. فالمال يطغي، والكلام يلهي، والمنام ينسي، والطعام يسقي. طبعا من أقواله أيضا يقول: ما أكثر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين. هذه حلوة يعني، كلش عجبتني. أيضا يقول: إذا أراد، من أقوال الشيخ معروف الكرخي يقول: إذا أراد الله بعبد خير فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. طبعا هذه من الأقوال المأثورة عن الشيخ معروف

المنهج الوسطي الذي امتاز به الشيخ معروف الكرخي جعله محل توافق بين كل الطوائف الإسلامية والفرق الإسلامية في العصر العباسي الأول، وكان يعني كانت له منزلة كبيرة عند العلماء وعند الفقهاء في ذلك الوقت. يعني كانت له منزلة عند الإمام أحمد بن حنبل. يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل يذكر يقول: قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال: يا بني، كان مع معروف رأس العلم وخشية الله. الذهبي كان يلقبه ببركة العصر والقدوة الزاهد. أيضا المؤرخ الوراق يقول: ما رأيت أزهد من معروف ومن ثناء الرهبان. طبعا هناك بعض الروايات فيها مبالغة، يعني اذكرها مثلا الوراق يقول: سمعت أبي يقول: قالوا إن معروفا معروف الكرخي يمشي على الماء، ولو قيل أنه يمشي على الهواء أو يمشي في الهواء صدقت أو لا صدقت. طبعا هذه أيضا من المبالغة في وصف الناس للتقوى ووسطية الشيخ معروف الكرخي. الأصفهاني يذكره يقول: ومنهم الملهوف إلى المعروف، وعن الفاني مصروف، والباقي مشغوف، وللطف مألوف. ابن خلكان والهجويري والباقي المؤرخين يقولون أنه كان من المتعلقين بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا، وهو ربيب علي بن موسى الرضا اللي هو أبو محفوظ الكرخي، ويترضون عليه، يقول: رضي الله عنهم. طبعا هذه في المصادر الشيعية. يعني أنا حقيقة أنا متفاجئ أنه لم يعني لا يعني قليلا ما أجد شخصية تتفق عليها المصادر الشيعية والمصادر السنية والمصادر الفقهية المختلفة في العصر العباسي، خصوصا في العصر العباسي الأول، يعني حيث تختلف الطوائف وتختلف الفرق الإسلامية. شخصية معروف الكرخي من الشخصيات التي اتفقت عليها كل الطوائف ورضت عنها كل الطوائف وترضت عليه معظم الطوائف. طبعا هو الشيخ معروف الكرخي توفي في بغداد سنة 200 هجرية، ودفن فيها دفن في مقبرة تسمى الشوانيزية. والشوانيزية احنا مرينا عليها، هي اسم بغداد القديم قبل أن يبنيها أبو جعفر المنصور، وكانت مقبرة قديمة تسمى باب الدير، يعني منطقة مسيحية، إنه أساس مسيحي وأسلم. والمقبرة الآن معروفة، يعني مقبرة الشيخ معروف الكرخي في جانب الكرخ من المناطق المعروفة والمهمة. أن أدعو الناس، كل من يزور بغداد، أن يزور هذا قبر هذا الشيخ أو المقبرة أو الجامع أو المسجد الموجود فيه. طبعا هي من المعالم التاريخية والحضارية والدينية لبغداد، تشرفت في دفن الشيخ معروف الكرخي فيها في هذه المقبرة، وسميت المقبرة عموما بمقبرة الشيخ معروف الكرخي.

0: مستمعي الكرام، ما تبقى لدي من وقت لا يسعفني في الكلام عن المحور الثالث اللي خصصته مسبقا عن الملك فيصل. ربما في قادم الحلقات أتكلم عن الملك فيصل وعن الجوانب التاريخية لهذه الشخصية. تكلمنا في المحور الأول عن الجاحظ وكتاب الحيوان وكيف نقل صورة البصرة. طبعا الكتاب فيه تفصيل دقيق لحياة الاجتماعية والاقتصادية في البصرة. تكلمت أنا فقط يعني عن الجانب الاجتماعي وشيء عن الجانب الزراعي الذي نقله الجاحظ في كتاب الحيوان، وأخذ الكثير من الأصمعي في هذه المعلومات. وأكرر أدعو كل من يهتم بتاريخ البصرة في العصور الأولى أو في القرون الثلاثة الهجرية الأولى من تاريخ البصرة أن يراجع مؤلفات الجاحظ وبالأخص كتاب الحيوان، لأن فيها الكثير من المعلومات عن البصرة وشكل البصرة الإسلامي. هذا كان في المحور الأول. أما المحور الثاني تكلمنا عن الشيخ معروف الكرخي، وهو من الشخصيات التي اتفقت عليها الطوائف الإسلامية. قلنا كان مسيحيا ثم أسلم، وأسلم بحسب الروايات على يد الإمام علي بن موسى رضا، وأخذ العلم من الإمام أحمد بن حنبل في العصر العباسي الأول. نعم، في العصر العباسي الأول، وهو من الشخصيات التي نادرا ما تتفق عليها الطوائف الإسلامية ونادرا ما تترحم عليه الطوائف الإسلامية كلها، يعني الطوائف الشيعية أو الطوائف السنية متفقة على وسطية وتسامح الشيخ معروف الكرخي. هذا كان في المحور الثاني، وهذا كله كان في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في محبة وإخلاص على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: ام سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا. تايمز سكوير أف أم،
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

خلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن حقائب وزارية شاغرة ومن حصر السلاح إلى تنظيم السلاح. قراءة في تحول الخطاب الحكومي. بصمة الصدريين تعود للواجهة والعد التنازلي لمرحلة جديدة يبدأ من بغداد. العقوبات الأمريكية على إيران والعراق أمام خيارين أحلاهما مر. ترامب يعلن هرمز إقليما أمريكيا وطهران تعد شروطها لفتح المضيق. هنا المجلة المسائية. أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم. نبدأ في الشأن السياسي العراقي هذا اليوم في المجلة المسائية وملف الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة الحالية والحديث عن أسماء لشخصيات رشحت لهذه الوزارات الشاغرة، كان أبرزها الدفاع والداخلية اللي هم أكثر الوزارات التي تثير جدلا بعد يعني ان تبدلت حصص الكتل السياسية في الوزارات في الحكومة السابقة للحكومة الحالية، وحسب استحقاقات انتخابية أو التحاصص ما بين الكتل السياسية وتبدلت وزارات، مثلا وزارة التعليم العالي كانت للجهة الفلانية، وزارة التعليم لكذا، الكهرباء للفلان والغيرها من هذه التفاصيل والخلطة الجديدة اللي المفروض تطلع بهذه الحكومة، وبالتالي المتغيرات اللي صارت في الحرب الإقليمية وملف حصر السلاح، ملف مكافحة الفساد، كل هذا الشخصيات النواب رؤساء كتل اللي تم يعني متهمين الآن بقضايا فساد، بعضهم معتقل بعضهم غير موجود، غيرها من هذه التفاصيل اللي دخلت ضمن حساب هذه الوزارات الشاغرة واللي أعقدها مثل ما أشرنا داخلية والدفاع اللي لا زالت يعني رئيس الوزراء يقودهم بالوكالة، وبالتالي تم تشكيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، إعادة فتح مكتب القائد العام للقوات المسلحة لتسهيل إدارة عمل القطاعات الأمنية، أيضا لأن هذه الوزارتين لا زالت شاغرات. والأسماء اللي رشحت اللغة ترشيح ما كان يشمل وزارة الداخلية والدفاع ولغط كثير حول الشخصيات المرشحة. بالتالي السؤال الأبرز والأهم هو هل تستطيع يعني الحكومة تواجه التحديات المقبلة، خصوصا موعد 30 أيلول، 30/9 موعد حصر السلاح وانسحاب القوات التحالف والقوات الأمريكية من العراق واللي تترتب عليه حصر السلاح، وأيضا توجيه تهم الإرهاب لمن يحمل السلاح خارج إطار الدولة. تستطيع الحكومة مواجهة كل هذا بكابينة وزارية غير مكتملة، غير مكتملة الحقائب الوزارية حتى الآن، وخصوصا وأبرزها الدفاع والداخلية؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تواجه قوى الإطار التنسيقي في العراق أزمة سياسية جديدة بشأن استكمال كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي، مع استمرار شغور 9 حقائب وزارية رئيسية ودخول مقترح استحداث مناصب لنواب رئيس الوزراء في صلب التجاذبات. ومن أبرز النقاط الخلافية ما يتداول عن مطالبات حركة عصائب أهل الحق بالحصول على منصب نائب رئيس الحكومة في وقت لا يزال فيه التوافق السياسي على توزيع الحقائب المتبقية متعثراً. وكان مجلس النواب قد منح الثقة للزيدي و14 وزيراً، بينما أرجأ التصويت على وزارات سيادية وخدمية مهمة بينها الدفاع والداخلية والتخطيط والتعليم بسبب عدم التوصل إلى أسماء متفق عليها. ورغم تأكيدات بعض النواب اقتراب المفاوضات من نهايتها، إلا أن خلافات عميقة ظهرت داخل التحالف الحاكم حول جدوى استحداث 4 مناصب لنواب رئيس الوزراء، بين مرحب يراها وسيلة لاستيعاب مطالب الكتل ومعارض بقيادة نور المالكي يرى فيها عبئا ماليا وإداريا غير مبرر. وتتزامن هذه الأزمة الحكومية مع تزايد الضغوط المتعلقة بملف الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة، حيث جعل الزيدي من حصر السلاح بيد السلطة الرسمية محورا رئيسيا لبرنامجه الحكومي. ورغم موافقة بعض الجماعات على تسويات مرحلية لتخفيف الضغوط الدولية وتسهيل مشاركتها التنفيذية، إلا أن آليات التطبيق تثير انقساما حادا، إذ يدعو المالكي لاعتماد الحوار وتجنب المواجهة العسكرية التي قد تهدد الاستقرار. وحذر المالكي في تصريحاته الأخيرة من محاولات إرباك المشهد السياسي، مؤكداً دعم الإطار التنسيقي لاستمرار الحكومة ورفض إسقاطها في هذه المرحلة الحساسة، غير أن التنافس المحموم على الحقائب 9 ونواب رئيس الوزراء يضيف بعداً معقداً للمشهد، حيث تصر القوى النافذة على ضمان حصصها السلطوية قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي. وهكذا تظل حكومة الزيدي معلقة بين ضغوط استكمال الكابينة الوزارية وترضية الشركاء، وبين التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها ملفات حصر السلاح وتوزيع السلطة، بانتظار ما ستسفر عنه جلسات التفاوض الحاسمة خلال الأيام المقبلة.

وفي ملف حصر السلاح بالتأكيد بما انتهى به التقرير السابق لا زال الموضوع معقد وأيضا شائك ولا يبدو أنه لحد الآن يسير بسلاسة. مهلة 30 يوم تقريبا المقبلة المتبقية لهذا الموعد لا زالت أيضا لا تسير بهذه السلاسة المطلوبة لحل أزمة أعقد أزمة في ملف العراق بعد 2003 حتى الآن. وبهذا الصدد وبهذا السياق حركة سيد الشهداء حذرت رئيس الحكومة علي الزيدي من أن مظاهرات كبيرة على غرار حراك تشرين وتكون مدفوعة اللي كانت مدفوعة أمريكية ستكون قريبا في العراق. أيضا هذا ما دعا إليه المتحدث باسم الحركة كاظم الفرطوسي كما اللي دعا من خلال رئيس الوزراء لإزالة التجاوزات الكبيرة عند الأثرياء بدل هدم بيوت المساكين في الدورة. واتهم الفرطوسي واشنطن بتدخل مؤكدا أن التدخل الأمريكي السافر ومنع من إكمال الكابينة الوزارية أو منع هذا التدخل من إكمال الكابينة الوزارية في الشهر العاشر ننتظر العراق أو ينتظر العراق تظاهرات وهناك اجتماعات واللجنة الأمنية لديها علم بها بالأسماء والأماكن ولا نعرف شكل هذه التظاهرات إن كانت ضد الحكومة أو معها. هذه التظاهرات جزء منها تشرينيون وجزء منها أطراف سياسية وستكون تشرين جديدة بعنوان جديد وبالتالي نحن بحاجة الآن إلى إكمال الكابينة الوزارية. فرطوسي يعلق على ملف التجاوزات وأوضح من خلال هذا التعليق لا أستطيع الحديث عن حادثة الدورة لكن نعم كان من المفترض أن لا يحصل ولن نصل إلى هذا الأمر وأقول لنذهب إلى التجاوزات في المنطقة الخضراء وإلى الجادرية والكرادة بعد إكمال هذه المناطق نذهب إلى المساكن. وهذه دعوة إلى رئيس الوزراء تعالوا إلى الجادرية وارفعوا الحديد والعوارض التي تغلق الشوارع. هذا الكلام أو هذا التهديد المبطن أو الرسالة اللي أطلقها حركة سيد الشهداء حول تظاهرات مقبلة يعني مجهولة التوجه حتى الآن هي مع أم ضد الحكومة على ضوء المتحدث سابقا، لكن بالمقابل أيضا الموضوع لازال يعني مثل ما قلنا لا يسير بهذه السهولة. بمقابل ممكن أن تؤخذ بعض الأحداث في العراق مثل حادثة الدورة وغيرها من الحوادث ورفع التجاوزات اللي يصير بمحافظات أو مدن مختلفة هي نواة وذريعة لحراك شعبي. هسه هذا الحراك الشعبي موجه غير موجه مقصود به الحكومة أو داعم للحكومة أو ضد الحكومة ضد طرف ما قد يستغل ممكن أن يفتح باب أمام صراعات من مؤيد ومعارض وبالتالي ممكن أن يكون هناك اشتباكات على غرار ما صار بتشرين السابقة أو قد يكون أسوأ هذه المرة كما تشير أغلب التقديرات. لكن في هذا السياق أيضا ومواجهة لهذا التعقيد الحكومة بدأت تغير استخدام المصطلحات فمن حصر السلاح أو نزع السلاح إلى تنظيم عمل هذا السلاح. مقترحات أو خطط تطرح على الحكومة الآن بصدد تنظيم عمل السلاح بدل حصره أو إعادة تخزينه بدل نزعه وكل هذه التفاصيل هي والتبدلات في المصطلحات هي لا يعني تحمل دلالات عمق وتعقيد هذا الملف وهذه المسألة ولا زالت

0: جهات أساسية في منضوية تحت عنوان المقاومة والفصائل المقاومة رافضة لتسليم سلاحها بهذه الصيغة المطروحة الآن، اللي الحكومة حتى الآن لم تطرح بديلا مع حتى مع التلاعب بالمصطلحات وتبديل هذه المصطلحات أو تبدلها، ونسمع بدينا نسمع مصطلحات جديدة، لا زالت الحكومة لم تطرح خطة غير عملية حصر السلاح ونزعه من فصائل المقاومة اللي تنادي بطريقة تختلف وطريقة تحفظ كرامة المقاومة وطريقة تحفظ كرامة السلاح الذي واجه المحتل وواجه الإرهاب على حد وصفهم. وبالتالي الصيغة لا زالت معقدة، العد التنازلي بدأ فعلا 30 يوم تقريبا على نهاية هذا الموعد المعلن، التطمينات بأنه لن تكون هناك مواجهة مسلحة بين الحكومة والفصائل كما بعض القيادات الإطارة الذين أعلنوا أنه لن تكون هناك مواجهة، لكن التوتر من جانب آخر يتصاعد لا زال. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: ما كان يوصف لعقود بعقدة السلاح التي تعجز الحكومات المتعاقبة على فكها بات اليوم على طاولة القضاء العراقي في خطوة تحمل دلالات جوهرية مع دخول العد التنازلي لخروج التحالف الدولي نهاية الشهر المقبل. ففي الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات خلف الكواليس بين بغداد وواشنطن وطهران، يحاول القضاء فرض نفسه كضامن قانوني لأي تسوية مقبلة وسط مؤشرات على تحول الملف من ساحة المناورات السياسية إلى مربع تطبيق الدستور والاتفاقيات الدولية. لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس حمل توقيتاً ومضموناً لافتين، إذ ناقش الجانبان آليات إنفاذ سيادة القانون على جميع حاملي السلاح خارج الإطار الدستوري، وذلك بالتزامن مع الموعد المحدد لإنهاء مهام التحالف الدولي في 30 من أيلول المقبل. هذه الخطوة كما يرى مراقبون تنقل الملف من كونه قضية سياسية قابلة للمساومات إلى قضية قانونية ملزمة، وهو ما تريده واشنطن التي لم تعد تكتفي بتعهدات سياسية بل تسعى إلى رؤية مؤسسية تمنع استخدام السلاح خارج قرار الدولة. ويرى سياسيون أن خروج التحالف الدولي يمثل فرصة حقيقية لحصر السلاح، خاصة أن وجود الفصائل المسلحة ارتبط تاريخيا بوجود القوات الأمريكية منذ حقبة ما بعد 2003 وعاد بقوة خلال مواجهة تنظيم داعش. فمع ترقب الانسحاب الكامل تبدو قدرة الدولة على بسط سيطرتها أكثر قربا من أي وقت مضى، وسط إجماع على ضرورة إيجاد صيغة تحقق الهدف دون اللجوء إلى المواجهة. لكن المشهد الأكثر تعقيداً يكمن في الحراك الإيراني المكثف، حيث لم تكن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد مجرد زيارة عادية، بل جاءت في لحظة تتعرض فيها طهران لضغوط أمريكية بالتزامن مع تحول ملف الفصائل إلى جزء من المعادلة الإيرانية الأمريكية. وتشير المؤشرات إلى أن إيران لا ترفض حصر السلاح مطلقاً، لكنها تسعى إلى منع تحوله إلى نزع كامل أو تفكيك للفصائل، وهما يفسر تحول الخطاب الحكومي تدريجياً من حصر السلاح إلى تنظيم السلاح مع إمكانية منح مهلة أطول للتنفيذ. وكشفت المعطيات عن سيناريو تسوية محتمل بأربعة مستويات، يبدأ بإقرار سياسي بحصر السلاح بيد الدولة مع عدم اللجوء إلى نزعه بالقوة، ثم إدماج الفصائل تدريجياً في إطار الدولة عبر ضبط القيادة والقرار والتمويل مع منح مهلة زمنية أطول للتنفيذ، غير أن العقدة الأساسية تبقى في موقف واشنطن التي ترى أن مجرد إدخال السلاح إلى الحشد الشعبي ليس حلاً كافياً ما دام قرار استخدامه خارج إطار الدولة، وهذا ما يفسر إصرارها على إشراك القضاء كضامن قانوني.

0: الحالة للوسط السياسي بأن الثقل السياسي الصدري ما زال موجودا وممكن أن يكون لاعبا سياسيا كما هو لاعب شعبي مهم بالنسبة للسياسة. المشهد السياسي العراقي لا زال لاعبا سياسيا وممكن أن تعود الكتلة الصدرية للبرلمان. هسه قانونا هذا الموضوع بيجدل هواي، يعني هم لهم حق يرجعون أو لا، لكن بالمقابل أيضا الكتلة هذه الكتلة الصدرية وهذا الاجتماع في هذا التوقيت بالذات ممكن أن يعطي رسالة كما قرأ بأنه لا زال الباب يعني مواربا لعودة التيار الصدري إلى السياسة. هكذا ممكن أن يفهم بعلامة استفهام كبيرة طبعا، ومو رأي ولا وجهة نظر من عندنا، لكن السؤال هل ممكن هي رسالة لأن تعود أو يعود التيار الصدري للعمل السياسي بعد أن أغلق السيد مقتدى صدر زعيم التيار نهائيا هذا الملف بأكثر من مناسبة، وكانت هناك دعوات لعودة التيار الصدري للعمل السياسي، بس الموضوع لا زال يعني بالنسبة للسيد مقتدى صدر محسوم. التحركات في هذا التوقيت وبعد المرحلة المقبلة المنتظرة ممكن أن تكون رسالة بأن الثقل السياسي للتيار الصدري هو موجود، كما الثقل الشعبي والشارع للتيار الصدري لا زال موجودا. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: اجتمع نواب الكتلة الصدرية المستقلة في بغداد تحت ظلال دعوة من زعيم التيار الوطني الشعيب مقتدى الصدر، ليكون الاجتماع بمثابة رسالة جديدة تتردد في أروقة المشهد السياسي العراقي، تؤكد أن الحنانة لا تزال بعيدة عن متناول الراغبين في فتح أبوابها. وعقد لقاء تشاوري بإشراف مباشر من رئيس الكتلة الصدرية النيابية المستقيلة حسن العداري، الذي حمل إلى النواب السابقين ليس مجرد توجيهات سياسية بل وصايا، حين دعا إلى الاستعداد للاحتفاء بمولد النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وتضمن توجيهات الصدر الإشادة بالتزام نوابه السابقين بالصمت الذهبي وابتعادهم عن السجالات الإعلامية، تلك المعركة التي يبدو أن زعيم التيار قد حسمها لصالحه، مفضلا أن تكون كلماته هي الوحيدة المسموعة عبر مؤلفاته التي أهداها إليهم، وفي الوقت الذي كانت فيه أصوات الإطار التنسيقي تلهث خلف باب الحنانة الموصد محاولة إقناع الصدر بالعودة إلى أحضان العملية السياسية. جاءت رسالة المصدر في التيار لتكون كالصاعقة، مؤكدا أن كل المحاولات مهما تنوعت أساليبها وارتفعت أصواتها تظل ترتد كالصدى دون أن تجد طريقا إلى قلب الصدر الذي أوصى بإغلاق الأبواب. فقد استقر الصدر على موقفه الصخري الذي اتخذه بعد زلزال 2022 عندما قدم نوابه 73 استقالتهم، مطلقا صرخته في وجه منظومة المحاصصة ومقاطعا انتخابات 2025، ليؤكد إن عودته مرهونة بإصلاحات جذرية.

0: وأيضا لموضوع آخر مستمعينا في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، وعن العقوبات الأمريكية على إيران. هذه المرة سنتحدث عن تأثيرها على العراق، هذه العقوبات الأمريكية، واللي وضعت العراق أمام خيارين أحلاهما مر هذين الخيارين أمام العراق لتجنب تداعيات هذه العقوبات على إيران. العراق شو الغرض إذا كانت العقوبات مفروضة على إيران؟ وكالة رويترز أصدرت تقريرا الأسبوع الماضي تحدثت فيه عن أن العراق ممكن أن يكون نموذج مثالي لتطبيق العقوبات الثنائية اللي تفرض على الأنظمة الاقتصادية اللي تتعامل مع إيران، على اعتبار أنه رأت في تقريرها وكالة رويترز أن العراق يعتبر شريك رئيسي بالنسبة لاقتصاد العراق الإيراني، أو جزء ربما هو ذهبت في تقريرها لهذا الحد في بعض القطاعات، هو جزء من النظام الاقتصادي الإيراني اللي استخدمت إيران العراق كمنفذ طوال سنوات لتجنب العقوبات والتحايل عليها، العقوبات الأمريكية والتحايل عليها، ابتداء من تهريب العملة، غسيل الأموال، وأيضا منفذ الدولار إلى تصدير النفط، بحيث إيران كانت تخلط نفطها بالنفط العراقي وتبيع على أنه يباع النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وبالتالي العائدات تدخل ضمن عائدات النفط العراقي بعدين ترجع لإيران. الموضوع معقد لكن هو بهذه الصيغة، وبالتالي بهذه يعني بهذا الأسلوب تعاملت إيران مع الوضع المالي والاقتصادي العراقي. حجم تبادلات كبير هائلة، قطاع الغاز والطاقة يعتمد في العراق يعتمد على إيران، والواردات القادمة من إيران، تبادلات تجارية، الخضرة والطماطة والسمك، مفردات الحياة اليومية، بمعنى أنها لا زالت يعني هي تأتي من إيران، بمقابل لازم تروح فلوس الإيران، الفلوس اللي تروح هي دولار يروح الإيران. وكيف ممكن أن يتم تجاوز هذه العقوبات اللي مفروضة على إيران، وبالتالي ممكن أن اللي يعني هدفها عزل إيران اقتصاديا عن العالم، بالمقابل أيضا العراق شلون راح يتجاوز كل هذا؟ العقوبات، هذه العقوبات الثنائية بدأت فعليا، الولايات المتحدة الأمريكية والخزانة الأمريكية تعاقب بنك مصر في الإمارات وفرع بنك مصر بالإمارات بسبب تعامله مع النظام الإيراني كما جاء في بيان الخزانة الأمريكية، واللي يعتبر واحد من المصارف أو البنوك المهمة يعني بالنسبة لمصر، وكذلك بالنسبة للإمارات، وواحد من يعني الشرايين الاقتصادية الرئيسية كان لإيران، فما بالك بالعراق شنو ممكن يصير به تجنبا لهذا الفخ أو لهذا الإحراج. البنك المركزي العراقي أصدر تعليمات بتقييد تعاملات وحسابات بعض يعني مصارف وشخصيات عراقية، ما كان السبب واضح في بيان البنك المركزي، إلى أنه بعض يعني المصادر تشير إلى أنه حتى لا يوصل الموضوع لعقوبات مباشرة من الخزانة الأمريكية، استبق البنك المركزي العراقي يعني هذه الخطوة بهذا الإجراء للسيطرة على التعاملات المالية مع إيران. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: وجد العراق نفسه أمام اختبار حقيقي يخص علاقاته الدولية بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات هي الأوسع على إيران، ولوحت بعقوبات ثانوية على كل ما يواصل التعامل المالي معها. فبغداد ترتبط بطهران بالغاز والكهرباء والتجارة الحدودية، بينما ترتبط بواشنطن بالنظام المالي والدولار الذي تمر عبره الإيرادات النفطية. وبين هذين الارتباطين تجد الحكومة العراقية نفسها مطالبة بتحديد موقف حاسم يوازن بين المصالح الوطنية والتزاماتها الدولية. ونقلت مصادر حكومية أن بغداد تتجه للامتثال للعقوبات مع السعي الحثيث لتجنيب البلاد التأثيرات الاقتصادية المباشرة من خلال فتح قنوات تفاوض مع واشنطن للحصول على استثناءات خاصة، لا سيما في ملف الغاز والمشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. في المقابل حذرت واشنطن الشركات والمؤسسات المالية من أن استمرار التعامل قد يعرضها لعزل عن النظام المالي العالمي القائم على الدولار، معلنة تعليق بعض التراخيص الاستثنائية السابقة. ويرى قادة سياسيون ومراقبون أن هذه العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق على الشبكات الاقتصادية المرتبطة بطهران في المنطقة، مما يمهد لفرض قيود على شخصيات ومؤسسات محلية. وتأتي هذه الإجراءات امتدادا لحملات سابقة استهدفت مصارف عراقية ومسؤولين بتهم تسهيل أنشطة مالية غير مشروعة، مما يرفع درجة المخاطر على القطاع المصرفي المحلي. ويؤكد مستشارون ماليون أن التحدي الأكبر يكمن في ملف الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل رئيس على الغاز المستورد لعدم اكتمال مشاريع البنى التحتية لمعالجة الغاز المصاحب محليا، وتظل هذه الشحنات أولوية قصوى لا يمكن تعويضها سريعا، على عكس القطاعات التجارية الأخرى التي يمكن إعادة توجيهها نحو أسواق بديلة. وهكذا يجد العراق نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الالتزام الكامل بالعقوبات وما يترتب عليه من أزمات في إمدادات الطاقة والسلع، أو التغاضي عنها والمخاطرة بفرص الاستقرار المالي والعزلة الدولية، بانتظار ما ستسفر عنه المساعي الدبلوماسية لتأمين استثناءات تحمي الاقتصاد الوطني.
0: وننتقل إلى الشأن الإقليمي وتداعيات العقوبات والحرب الأمريكية على إيران، وحيث في آخر رسالة مكتوبة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي دعا من خلالها الدول الإسلامية في المنطقة إلى وحدة الكلمة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بعد 6 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط واللي لم يظهر خلالها علنا. خامنئي قال في رسالته المكتوبة واللي نشرت بلغات عدة أن علاج مشكلات الأمة الإسلامية يكمن في وحدة الكلمة والصداقة والتعاون في سبيل الخير والإحسان. وجاءت رسالة خامنئي بعد ساعات من رسالة سابقة دعا فيها الحكومة إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحصار الأمريكي، في الوقت الذي قرأ فيه الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أقر بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو 1/3 بسبب العقوبات الأمريكية والحصار البحري الذي تفرضه واشنطن. جاءت رسالة خامنئي التي تركز على الوحدة الداخلية وعدم تصدير النزاعات بعد تصريحات بازكشيان ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي أقرا فيها بتأثير الحصار البحر الأمريكي، وتحدث عن توقف مبيعات النفط وصعوبات في استيراد البنزين. وتستضيف الولايات المتحدة وزراء مالية مجموعة 20 ومحافظ البنك المركزي في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا ابتداء من يوم 2 و3 في اجتماع يبرز فيه مسعى واشنطن لحشد دعم دولي للمجموعة لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وعزل اقتصادها عن مصادر التمويل والتجارة الدولية. المقابل إيران تتعهد بمواصلة مواجهة العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستعتمد في الوقت نفسه على الدبلوماسية والقدرات الدفاعية لحماية مصالح البلاد، وفي وقت تزايد فيها الضغوط الاقتصادية على طهران بعد 6 أشهر من الحرب. وفي أحدث هذه الضغوط قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تحركت لمنع فرع بنك مصر في الإمارات من إجراء معاملات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران، فيما قال البنك يوم السبت أنه يراجع الإخطار الأمريكي، مؤكدا استمرار فرعه في تقديم خدماته المصرفية. وقالت الحكومة الإيرانية في بيان نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية يوم أمس السبت أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان في ولا ينفصلان طبعا لحماية المصالح الوطنية والأمن ووحدة الأراضي الإيرانية. هذا الموقف الإيراني يأتي في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على طهران وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب والخلاف المستمر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأشارت الحكومة الإيرانية إلى أنها ماضية في المسارين الدبلوماسي والدفاعي بالتوازي، إلى جانب التركيز داخليا على خفض التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار تدريجيا. وتواجه إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة جراء الحرب والعقوبات الأمريكية، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 66% في الأشهر الماضية، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بازكيان أن حجم التجارة الخارجية للبلاد تراجع بنحو 35% بسبب العقوبات والحصار البحر الأمريكي للموانئ الإيرانية. ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، ولم يظهر مجتبى علنا منذ الهجوم الأول الذي بدأ في الحرب. أيضا بيانات أولية لحركة السفن تشير إلى أن الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها المعتادة، إذ عبرت 7 سفن تجارية فقط المضيق يوم الخميس الماضي مقارنة ب 17 سفينة في اليوم السابق، بمتوسط بلغ 15 سفينة يوميا خلال أيام العشرة السابقة. ويعد هذا المضيق واحدا من أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، إذ كان يمر نحو 5 إمدادات الطاقة في العالم من هذا المضيق. وفي مقابلة مع وسائل إعلام رسمية قال بازكيان أن بلاده تمكنت من بيع نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تطبيق مذكرة التفاهم المؤقتة والتي توصلت إليها إيران والولايات المتحدة في حزيران الماضي، وسمحت واشنطن خلال تلك الفترة بمبيعات النفط الإيراني قبل انهيار التفاهم لاحقا وسط تجدد الخلافات بين الجانبين ولا سيما بشأن مضيق هرمز.

وكانت قطر وباكستان قد ساعدتا في التوسط للتوصل إلى مذكرة التفاهم التي أدت إلى وقف قصير لإطلاق النار قبل أن تتعثر. وتحاول الدوحة حاليا إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، إذ زار رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طهران يوم الخميس الماضي، حيث التقى مسؤولين إيرانيين وبحث معهم سبل العودة إلى حرية الملاحة في المضيق كما كانت قبل الحرب. وبيّن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن اللقاء مع المسؤول القطري أفضى إلى ما وصفه محادثات خلاقة. وفي مؤشر آخر على محاولة طهران إبقاء قنوات الدبلوماسية الإقليمية مفتوحة، قال بزكشيان الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة للتعاون والتفاهم مع دول المنطقة بما فيها السعودية والإمارات. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني في وقت تسعى فيه طهران إلى الحد من آثار الضغوط الاقتصادية الأمريكية وسط تهديدات واشنطن بفرض عقوبات ثانوية على الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل التجاري مع إيران. وفي هذا السياق قال بنك مصر أنه يراجع إخطارا من وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسة المالية الأمريكية للفروع في الإمارات. وأكد البنك أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم الخدمات المصرفية لعملائه وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها. وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت اتخاذ إجراءات لمنع فروع بنك مصر في الإمارات من إجراء معاملات بالدولار بسبب تعاملاته مع إيران، وفقا لما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.

0: ترامب يعلن هرمز اقليما امريكيا، ولا زالت طهران تعد شروطا لفتح المضيق التي تقول انه ما زال مغلقا. بالمقابل كشفت بعض الصور الاقمار الصناعية وجود تجريف لبعض القنوات المائية لمضيق هرمز بالجانب العماني بعيدا عن الحدود الإيرانية ليكون ممرا سريا أو ممرا بعيدا على الأقل عن القصف الإيراني للسفن اللي ممكن أن يكون منفذا ولو بسيطا على صغر حجمه، بالتالي لم يعني لا يعتقد أنه سيستوعب عدد السفن المطلوبة للمرور من المضيق دخولا أو خروجا. لكن بالمقابل أيضا هذا الممر المائي اللي الآن يعني يبدو أنه يدار تحت السلطات الأمريكية، وكانت هناك عمليات التجريف لهذا الممر كما كشفتها بعض الصور اللي نقلتها وسائل إعلام أجنبية، وبالتالي حفر محاولة لحفر قناة في هذا الممر المائي في الجانب العماني. هل من المنطقي أو بحسب يعني التوجهات الدولية أن يكون مضيق هرمز إقليما أمريكيا؟ ترامب في مناسبات سابقة تحدث عن يعني رغبته بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض إدارة أمريكية بشكل ما على هذا المضيق، وبالتالي قد تدفع دول المنطقة ضرائب لحماية أمن عبور السفن في هذا المضيق. هذا المطلب اللي يرفضه ترامب، ترفض الإدارة الأمريكية من بعد أن يعني صرحت به الجانب الإيراني. إيران دعت أن تريد فرض رسوم بشكل ما على عبور السفن، أمريكا رفضت. لكن إذا كانت تحت سلطة الإدارة الأمريكية فكيف ستفرض هذه الرسوم على عبور السفن في هذا المضيق؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بنشره صورة للأقاليم الأمريكية، مضافا إليها مضيق هرمز، معتبرا إياه نطاقا خاضعا للسيطرة المباشرة، في وقت أعلنت فيه طهران عكوفها على إعداد لائحة شروط لإعادة فتح الممر المائي الحيوي استجابة لوساطات إقليمية. وقابلت الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب بلغة تهكمية، جازمة بأن الإدعاءات الأمريكية بالسيطرة المطلقة لا تتعدى كونها أوهاما تتناقض مع الواقع الميداني والعسكري في المنطقة. وكان ترامب قد شدد في تصريح من البيت الأبيض على أن

0: أن واشنطن نجحت خلال الأيام الماضية في تقويض النفوذ الإيراني الميداني على حركة الملاحة، مما غير موازين القوة وأضعف قدرة طهران على الاستهداف الدقيق للسفن العابرة، وهو ما تعده الإدارة الأمريكية تحولاً حاسماً يمنحها موقفاً تفاوضياً أقوى مستقبلاً. في المقابل، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن فتح المضيق مرهون باستجابة واشنطن للشروط الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الحرب الشاملة ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ودفع تعويضات مالية وإلغاء العقوبات الاقتصادية. وكشفت طهران عن تفاهمات مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية آمنة في حال الامتثال لتلك المطالب، معتبرة أن أي ترتيبات أحادية لن تضمن استقرار حركة التجارة الدولية. وحذرت القيادة الإيرانية واشنطن من أن استمرار سياسة الضغوط القصوى لن يجدي نفعاً، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها والتفاهمات الموقعة سابقاً. ويأتي هذا التصعيد ليؤكد عمق الفجوة بين الطرفين، حيث تسعى واشنطن لفرض أمر واقع جديد، بينما تتمسك طهران بأوراقها السياسية والميدانية. وهكذا يظل مضيق هرمز ساحة مفتوحة لكسر الإيرادات بين الرواية الأمريكية بالسيطرة الكاملة والاشتراطات الإيرانية المباشرة، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهات أشد خطورة على الاقتصاد العالمي.
1: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
0: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: الخصوبة العالمي. ويا إنزاهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزاهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزاهوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: خليكم ويانا على الموجة اف ام اذاعة تايم سكوير.
1: راديو تايم سكوير اف ام، النظم والمتعة دفعة واحدة.

تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة. تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.
1: حبيبي
2: حياتي،

0: حياتي تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم حدثت في عام 1980 في قرية قامشلي أو منطقة قامشلي الحدودية بين الدولة السورية وبين تركيا. قرية كبيرة ومتشعبة وعشائرية وقبلية يقطنها يسكنها الأكراد. الشاب الكردي حسين اللي يعمل عتال يدفع رمانه يروح إلى علاوي الإسمنت والجص والطابوق ينقل هذه البضائع بضائع البناء لأصحابه واستمر يعيش في هذه الدائرة من الرزق. في يوم من الأيام وهو يعمل طبعا أمنية في هذه القرية يوم ذاك من الندرة أن تلقى عربة حصان يستخدمه. وهذول اللي يشتغلون عليهم طلب كبير وكثير يشتغلون في عربة يجرها حصان. هذه الأمنية رافقت حسين يتمنى، لكن كيف المدخول المادي اللي يدخله قليل، مش قد راح يجمع حتى يشتري له حصان. ويوم ذا كانت المسألة صعبة جدا، حصان بمثابة سيارة تحديدا في هذه القرى. هي قرى قصية نائية أرزاق الله وعظمته. شلون صارت مع حسين اللي هي صدفة جميلة غيرت حياته.

0: شنو هاي الصدفة اللي غيرت حياة حسين؟
1: حسين عالتالي ينقلب عربانته طابوق اسمنت إلى أصحاب البناء، وحجر واقف في عربته ولاح إلى من بعيد حصان. هذا الحصان يركض جاي من بعيد، استغرب ومربوط بحبل، يعني حبل يتحرك في رقبته، حبل قصير. هذا يركض الحصان، وقف عند ماء، شيء ماء صغير، واحة صغيرة من الماء من المطر يعني. فبدأ الحصان يشرب، اقترب من عنده بكل هدوء وزحف على الأرض حتى لا يفزع الحصان. الحبل من حسن حظ حسين أن الحبل تجاوز ذيل الحصان بمترين تقريبا، هذا يتيح لأنه إذا لزم الحصان من الممكن جدا أن يسيطر عليه. فعلا زحف على الأرض وأمسك بالحصان. حسين جثة قوية يعني، فخم ضخم العفو، طويل عضلي، يشتغل بالبناء يعني. توقع واحد يشيل طابوق ويشيل حجر ويشيل اسمنت، ولفترة طويلة، وشاب جاوز العشرينات. أمسك بالحصان. أيضا من حسن حظ حسين أن الحصان مروض، ما أن أمسك به لا طاعة، ما تنمر أو تمنع، لا أبد، أمسك بالحصان، سحب بكل هدوء الحصان. منين هذا الحصان ما يدري، لكن اللي يدري به قدوم الحصان من الحدود التركي. أخلاقياته دفع إلى أن يتأكد، بقى لازمة ينتظر هل من شخص يجي يسأل على هذا الحصان. أركن عربته على جنب اللي هي العفو عربة الدفع، وأكو شجرة وقف تحتها، ربط الحصان وبقى قاعد ينتظر من يعني الشخص الذي يأتي من الجهة اللي إجا من أتاني الحصان، حتى يبرئ ذمته وضميره، حتى لا يروح يشتري العربة ويربطها على هذا الحصان ويشتغل وكذا، وبعدين يجي له واحد يقول له لا هذا حصاني، ويصير مشكلة. مثل ما قلت لكم هي قبائل عربية وعشائر وأكراد، ويعني والمناخ الاجتماعي يوم ذاك في هذه القرى به تنافسات وبه صراعات على الأراضي وعلى الأرزاق، ولابد أن يحدث كما يحدث الآن عندنا في جنوب العراق أو جنوب البصرة. العفو دائما المناطق العشائرية مناطق احتكاك وانفعال، لكن تخمد من قبل الخيرين وغيرها والتدخلات. بقى من الظهيرة إلى حتى الغروب

نعم، بقى من الظهر إلى ما بعد المغرب، الأذان وكذا. طبعا هذه القصة أو هذه الحكاية كتبت في كتاب من مجموعة حكايات هي أو قصص اسمها ركضت عائدا للكاتب فضل الله حسن. بقى قاعد ما حد يجي، راح الليل ستر، راح سحب حصانه ودفع العربة، انت ترك طبعا عربته، راح أخذ الحصان وين وده؟ وده إلى الأهل حيث يسكن، يعني أخوانه وأبوه. هذا منين؟ قال لهم والله أنا واقف، ويجي هذا الحصان من الظهر يركض من الحدود، شفته من بعيد، تجاوز البساتين ودخل، وقف يم بقعة ماء أو مستنقع ماء من المطر، بدأ يشرب وحبله يجر وراء لزمته، وانتظرت من الظهر إلى المغرب بلكي تيجي واحد يسأل عليه، ما حسن. فتشوا الحصان، تباوعوا للإذن لعلها مكبوسة، أكو رقم، أكو شيء يشير إلى أنه طبيعة الأحصنة اللي عند مالكيها دائما يضعون إلى علامات، إشارة، رقم، اسم العائلة، شيء مالكه. فحصوا الحصان مالكه، قالوا له يا أبقيه في الزريبة الفلانية، أعتم زريبة، أوقفوا ربطوا في شجرة وانتظر، يا خلي ننتظر أسبوع أسبوعين ما عندنا مشكلة، لحد ما يجي شخص يقول أنا مالك، أو هناك من يسأل، هناك من يسأل هو شنو اللي يضيع من القرى، ما يدخلون بعملية، أكو حدود اجتماعية وأخلاقية، شي يسوون؟ هذا اللي قريت أنه في عام 1980 عندهم هذا النمط الاجتماعي من الإعلان، مثلا قرى متجاورة وعشائر مختلفة طبعا في قامشلي، عندهم طبيعة وطريقة، يضيع طفل يجون، يجي واحد راكب لخيل ويتبع رجل العشيرة ويتبع ابن المفقود أو والد المفقود أو عائلته، ويصيحون في العشائر والقبائل إنه طفل مفقود، والجوامع أيضا الصيح. فانتظروا لعل الجوامع الصيح إنه يابا أكو حصان هارب من أصحابه، أو إجوا قبائل أخرى دخلت تعلن بأنه بفقدانها للحصان، ما حصل. مر أسبوع تو أسبوعين، الوالدة قال لا خلينا نكمل شهر، كملوا شهر، كملوا شهر حتى يتحول هذا الحصان إلى حصان عربة يعمل عليها حصين. الغريب هم عائلة متوسطة، من يطلع حصان ويجر جر عربة، هذا منين جابوا الفلوس؟ لازم يضبطون المسائل. فأشاعوا في المنطقة أنه الحصان عندهم بالبيت، شاعوا في القرية أنه إحنا جايين نجمع.

نريد نشتري لحسين، جمعنا لفلوس زواج وكذا، لكن نريد نشتري لحصان يترزق من عنده ويفيد العائلة بشكل عام. صارت فكرة عامة عند القرية أنه حسين راح يشتري حصان. فعلا زين، بقت مسألة شراء العربة. بحثوا لقى حسين عربة مستعملة لكن جيدة، إطاراتها جيدة وكذا، اشتروه. حسين مجمع له مبلغ أبو ساعد وأخو ساعد كذا كذا، لم اشترى العربة، باع عربته القديمة اللي هي عربة الدفع، واشترى له عربة وربطها وكمل ربطها بالحصان، بدأ يشتغل. العمل على عربة في قرية ينقل طابوق، ظل ينقل كميات أكبر، يعني كان يشيل له مثلا هلقد عدد، يظل يشيل لا أكثر، يشيل طن، وما شاء الله الطلب كثير والشغل وفير، وصارت عنده فلوس واي. بدأ يجمع، تزوج، ترى له سوى له بيت صغير، وتزوج من امرأة اسمها طيبة، عاش معها الرجل. لكن بقى حسين طموح إلى ما هو أفضل.

نعم بقى حسين طموح، وحلو الطموح عند الشباب. شاب طموح اللي يرسم خريطة، طريقة خريطة عمل وهدف في حياة ينجح، هذا يسابر وكذا ينجح. نعم شنو طموحها؟ ظل هو يروح لهذه العلاوي اللي يبيعون بها الاسم مواد البناء والمواد الإنشائية. راح لقل يا صديق أنا صار لسني أحمل من عندك وأوزع، أنا عندي فكرة، ليش ما أدخل وياك شريك بالمال، جمع مبلغ أدخل وياك شريك بالمال وأنت صديق عمري يعني، والرابطة اللي بيناتنا، ذاك الولد اسمه عبد الله، والرابطة اللي بيناتنا كبيرة وعميقة من الطفولة، إحنا أصدقاء. ولا تنسى إنه إحنا من قد ما يعني هم من قد ما واحد يحب الثاني، حسين موشم ذراعه ساعد ماله موشمه باسم أخي قد ما يحب، أو عبد الله، وذاك موشم حسين، عشان المحبة كبيرة يعني. قال إذا إحنا أجسادنا نقنع عليهن أسماءنا فلما لا أن ندخل شراكة، وأنا عند الملك، لا لي الله توكل على الله ومنه اللي يثق بي. اشتغلوا زودوا من بضاعتهم، هو خلى من يعمل، واحد من إخوانه من يعمل على العربة، بدأ أخوه ينقل ويطي أيضا ريع العمل ويأخذ حقه، هو بدأ يشتغل بتجارة، هو بدأ يمول، زاد الخير وكثرت الأموال وتعمقت الصداقة. وعبد الله معروف عند عائلة حسين وطيبة، تعرف زوجة حسين تعرف عبد الله وتحترمه جدا، وبينهم مودة وعائلة والكل يعرف هذه الشراكة الناجحة. لكن شنو اللي صار ودائما بحياتنا، لكن شنو اللي صار ولكن دائما موجودة بحياتنا وفعلا موجودة في كل لغات الأرض، لازم أكو لكن. ليش؟ لأنه حياتنا بيها وقفات، بيها متغيرات، لذلك لكن موجودة بلغات مختلفة في العالم، لأنه الحياة بيها تقلبات مختلفة. شنو لكن في حكاية اليوم؟ أنا راح دقت الفجر ساعة 3، طيب الباب على عبد الله بيته مولولة صارخة، تعال الحق إلى صديقك وأخوك حسين، شنو بي؟

يندق باب الفجر ودق مبرع دق ملح. طلعوا شنو المشكلة يا با؟ أبو يقول أخوكم حسين مات، هذا اللي نقلها طفل، شوف واحد مسجل اسمه متأكدين من عندي 100% مات. نام شاب وقوي وصار عنده ولد وصارت عنده بنية أموره كلها زينة وبعده وحركه وطموح ما بيش. نقلوا للمستشفى، خضع للطب الشرعي، قح ومات. تعالوا انتم شنو قح ومات؟ هذا مقتول، وين آثار القتل يعني؟ وين؟ هذه يسألوهم أهله، هذا ابننا احنا طلعنا المستشفى ماكو لا دم ولا أي شيء آخر. شوفوا اللي صار.

نعم تقرير الطب الشرعي أكد أنه مقتول. شلون مقتول؟ مقتول مطعون في قلبه لحد الآن يا مقشي، يعني ما قطعنا بقعة صغيرة الدم لأنه قح وطل قحته طلع دم وراها مات، فهذا اللي تلف هذا اللي تقول الزوجة. قلت لهم قالوا له تعاي خلوه بالثلاجة، طبعا مسكين فارق الحياة. تعاي قل لينا أنت قلتي قح وبعدين استفرغ أو قح دم وهذا اللي على دجداشته دم شعر زين. ترحتي إلى عبد الله قلتي له قح وصارت حالته سيئة، فقد الوعي لكنه مات. تعالي يا عبد الله شنو الموضوع يا ابني؟ جت لي قالت لي كذا وكذا، نفس اللي روينا. قال لها هذا مطعون. وشلون مطعون؟ مطعون بطريقة ذكية، مطعون بإبرة طويلة احنا نسميها الميبر، واسم آخر المخيط في الفصيح اللي يعني الدواشق واللحف وغيرها يشتغلون بها، والحياكة والأبسطة يشتغلون بها، يصير ناعم رفيع. هذا مطعون في قلبه بهذا الميبر اللي ما يخلي ضخ دم قوي، ويمكن اللي يطعم بشخص يطلع دم قليل لكن يقدر يمسحه يوقفه فيتخثر ويظل ما ينزف لأنه الثقب مو واسع لكنه عميق واصل إلى القلب وضاربه، بتجاوز أصلا عابر القلب، فهذه سبب وفاته. وأكو قاتل، وأنت اللي شفتي يا زوجة، أنت اللي عرفتي أنه فارق الحياة قح وسعال دموي ومات وركضتي. ليش ركضت عبد الله ما رحت الأهل؟ قلت لهم لأنه قريب وتبكي وتصرخ وهذا. ذبوها بالسجن الأهل، ذبوها بالسجن، عبد الله ما ذبوها بالسجن. أهله قالوا أخوانه قالوا شنو المشكلة؟ قالوا ما الضابط ما مشكلة، يا بنا مات وطولنا الجثة خلي ندفنه. قالهم عندنا إجراء حيثيات قانونية، وهذا الضابط ما يريد يسوي إشكالية وبعدين يروحون يقتلون عبد الله ويقتلون الأهل، يصير مشكلة بين أهل البنية وبين أهل حسين. لذلك جاب عبد الله مرة أخرى وزجه بالسجن، قال لا أبقى بالسجن أحسن لك لأنه أنت تنكتل، أنت متهم الحد الآن. امرأة يعني غبية وامرأة نزقة وامرأة ضغطوا عليها وعرفوا كيف يستخدمون أدوات الضغط، فاعترفت قالت بيوم واحد فقط من سجنها يعني يوم، قالت لهم أنا عارفة بالقضية. فقلت لهم اثنين اشتركنا أنا وعشيقي. منو عشيقك؟ يا عشيقي عبد الله شريك زوجي.

نعم عبد الله، بالسجن جابوا قالوا لي أبا. اعترفت البنية على أنه هي أنت عشيقها وبينكم علاقة، وقتلتوا الزوج وضعتوا خطة وقاتلينه بطريقة احترافية. ما الواحد يعرف القتل ويعرف هاي الطريقة يمكن تغيب عن من حسن حظ القتيل، أنه راد التشريح يشوفون سبب الوفاة، لم يتبين من القلب شيء إلا بعدين اكتشفوا بتشريح دقيق أنه لا القلب تعرض إلى غرسة قوية من قبل شيء. نعم قلت لهم أي هو طعنة، شنو اللي صار؟ قلت لهم نايمنا ونايم هو وطعنة بإبرة طويلة، وأنا أعرف بينه وبين علاقة، والدليل أنه أنا أعرف بين علاقة عاطفية إذا نكر هو، لكن أنا أعرف أنه في جانب من مؤخرة اليمنى أكو وحمة. عرضوا للفحص لا طلع فعلا أكو وحمة، ما هي مرة متزوجة هو ولد متزوج، وين تعرف في هذا المكان الحساس أنه أكو وحمة أو ندبة؟ زين فحصوا فعلا كلامها مطابق، ذبوه بالسجن، هي أيضا ذبوها بالسجن. عرفت العائلة أن ابنهم انقتل، واللي قتله شريكه. عبد الله ما عنده خوات وعنده طفل، يعني ولد صبي وطفل، والعشائر هدأت بعضها، وهذا ذبوه بالسجن حسب اعتراف الزوجة بأنه هو القاتل. بقى شهر بالتحقيق يومية يحققون مع اعترف يعذبونه، وصل إلى شهر كامل صعدوا إلى القاضي. قال له أنا جاي عذبوني يا ناس، أنا جاي بريء ما قتلت صديقي، يا ناس تبعوا هاي اسمع على ساعدي أحبه وأخوي، كل الناس تدري وسألوهم. هذا الحج وين يفيد مع المريد الأدلة؟ القاضي قال له تعدك تذبذب بالاعتراف، قال لي عذبوني حالها. قال هذا ما يتعرض للتعذيب إلى حين اكتمال التحقيق دون تعذيب. وفعلا حوله للفحص، لقى على جلده أثار جلد، وأكو ضرر في أحد أظافيره بين ساحبين بكلاب أو كذا، أكو تعذيب. يعذبونه يعترف ما يرجع، قلهم لا كذب. ملاحين قالهم قاضي توقفوا لحد يأذي، وفي جلسة أخرى من يصعد لي إذا شفت أي تعذيب تم تحالون إلى التحقيق. زين سبحانك ربي، شوف الأمور كيف تجري. بقى 6 أشهر بالسجن، وهذه الخائنة أيضا بالسجن، وراح حسين إلى مثواه، تقرير موجود، أخوانه وأهله دفنه. يتأجل البت بالحكم، الأدلة ثابتة على حسين، العفو ثابتة على عبد الله، وعبد الله لابد أن يعدم. هذا ما أكد المحامي مالهم، قال لهم بينكم معدوم اعترفت عليه والأدلة أثبتت وكذا وكذا. وكناس أيضا قالوا أنه بينهم مودة وكذا ومساعدة، وهذا إجراء اجتماعي لا يمكن الأخذ به، لكن المعطيات تقول أنه هو القاتل. زين بقى بالسجن، شنو اللي صار اللي خلاني أقول سبحانك ربي؟ راح تعرفون شنو اللي صار داخل السجن.

شنو اللي صار بالسجن؟ عبد الله بالسجن ينتظر البت بالإعدام، وأهل حسين يدفعون فلوس على موت حتى يسرعون بعملية الإعدام بدون استئناف أو غيرها من الأمور. يريدون يأخذون ثأر ابنهم أن يأخذ هذا يعدم، احتمال يبرؤون أو كذا، لكن المحامي طمنه لا يعدمون يعدمونه، لكن يتأجل ما تعرف شو الموضوع. دخل للسجن واحد اسمه رجال عمره 69 سنة أو أقل لكن متعافي، اسمه أبو حمد الله، واحد تاجر مواشي وإلى حضور اجتماعي في قامشلي، وهو من نفس عشيرة الميت حسين، واحد أبو حلال وأبو نكتة وأبو مواقف، هذا مسجون لأنه قتل واحد من عشيرة أخرى قتلت ابنه واحد من أولاده، وهو راح قام بارتداء زي هكذا، يعني في الحكاية ارتداء زي واحد مستعطي يعني جدي، وراح إلى القبيلة الثانية أو العشيرة وتحين الفرصة وطعن شاب أكثر من طعنه وقتله، وراح سلم نفسه للشرطة، خذ الثار وانتهت، وقعدت العشائر وقالت هذا كل من أخذ حقه وهذا الزج بالسجن. أكو عتهم بالعشائر أو القبائل، اللي يأخذ الثار هو لو كبير شاف الدنيا وتونس، وهذا هو ما خلى واحد من ولده يروحون يأخذون ثأر، كان كافي أنا 69 سنة مليت وأموت يعني شو المشكلة، ليش يعني أنا أقتل انتهت، أو يخلون اللي يقوم بعملية الثأر واحد عمره أقل من 18 سنة على موت حتى لا يحكم إعدام. دخل هذا للسجن، هذا ياهو اللي من دخل للسجن الكل قام له وباسه ويوزع جقاير وتجي زيارات يجيب أكل، والكل يحترمه ويقدره احتراما لسنه ولسمعته ولاسمه. قعد يم حسين يم عبد الله، قال له شنو مشكلتك؟ سوالف سجناء شنو سالته؟ قال له والله أنا شريكي حسين ابن الفلان الفلاني من العشيرة الفلانية اتهمت بأنه أنا قاتلة، لأنه أنا يعني حسب اعتراف زوجتي بأنه هي عشيرتي واتفقنا على قتل، وأنا بريء وكذا ويشهد الله، وطبعا هذا اسمه كاتب على ساعدي من قد ما أنا أحبها حسين، هو أيضا الله يرحمه كان اسمي على ساعد اللي هو التبادل، هذا كاتب حسين ذاك كاتب اللي هو وشم. قال سكت، عرفه، قال هو هذا من عشيرتي أنا ما شايفه بس أسمع بي، أعرف أبوه أعرف أخوانه، يعني يعرف الميت من عشيرة الميت ديو حسين، أخوانه وأبوه يعرفه المقتول. سكت، من إجت له زيارة العفو إجت له زيارة، ف اجى سأل قال لك اكو واحد قتل اسمه حسين كذا، قال له اي والله قتله واحد شريكه اسمه عبد الله، قال له بالمناسبه هذا وياي بالزنزانه، هذا السوى راح قال للاهل حسين هذا وي ابو حمد الله بالزنزانه، قال لا نعطيكم فلوس، هو معدوم ابوكم، فما يقتلنا هذا وهو بدربه، وإذا قدر هاي يكتر طيبهم وشو سجن يفصلهم حاجز. قال له والله قال له يا عادي كتلة شنو في المشكلة، وأنا داخل السجن ده وأنا أريدهم يعجنون بإعدامي سباق هنا شنو واحد بايع مخلص. قال له كتلة أخذ بثار، وأنا واحد من العشيرة وأخذ بثار روح زهقت، ويا ريت زهقت يعني خانوه. ظل قاعد سوى شنو، قالوا بس دبروا لي في زيارة من الزيارات دبروا لي سكينة، وأريد السكينة ناعمة هاي مال تقشير أو كذا تقدر تهرب ليها، فعلا هربوها بفلوس، عنده فلوس دخلت السكينة، لكن هو شنو ما نفذ بسرعة. ليش ما نفذ بسرعة؟ عنده هذه التجربة والخبرة، عنده إحساس أنه هذا بريء، هذا ما يقتل، يمعذبين شقد وباقي هذه الأشهر كلها من العذاب والإهانة، والولد يقول لا أنا ما قاتل، ولد مؤدب وفريض يعني سجادة صلاة وكذا بالقرآن الكل يحترمه، ما يقتل ما يخون، قال أنا متزوج والله ويشهد الله أنا أخو، ليش أخوني؟ وهذه طيبة بمثابة أختي،
زوجة حسين. قال لها وطيبة وين؟ قال لها ذبوها بالسجن، بس أعتقد بالسجن اللي سجن الرجال في قامشلي هو سجن يفصل حاجز من إحنا ما أعرف لتسمية بأرسي والمكهرب بين النساء وبين الرجال، يطلعون تشميس وأيضا يعني ما يشوفونهم، هو بأرسي مغطى لكن يسمعون أصوات. فهذا يوم من الأيام طلعينهم، فسأل الواحد من ذول الحراس اللي يحبونه ويحترمون، قال لا لا اكو سجينة اسمها طيبة، أقدر أحكي وياها من الحاجز إذا تصيحوا لي طيبة بتفلان بتفلان. قال لها لا أخي مخاطرة. قال لها ما يخالف، هذا العريف صديق وذاك لا. قالوا ليش؟ قال لهم ياب هذه البنت قرايبي، كلش قرايبي وساجنينها وهي فقيرة ومنظومة، أريد يجيبوا لي طريقة أنه أحكي وياها. دبروها بين سجن النساء، بين ظلوا يحكون من مكان هذا العازل اللي بينهم ينتهي ببناء هذا خاص للجنود يقعدون به وكذا، وأكو باب خارجي من هذه من هذا المكان بفتحة يدخلون بها جنود هذا السجن إلى جنود السجن النساء، أكو ممر يعني لغايات أمنية أو لغايات إجرائية بيناتهم، مدير السجن واحد جيد. قال لها لقيت لك الفرصة، راح وينها فلانة؟ اجت فلانة. قال له يابا اكو واحد قرايبك رجال شايب يريد يحكي وياك. ما اعتقد يعني منو مثلا بوها ميت ومتبس وغيرها. قلت لهم اوكي قول ارد اساعدك وكذا، وسجينه وراح يمكن ينحكم بالاعدام لانه ايضا قاتل معترف بقتله. اجت لقيت هذا حجي اهلا وسهلا. قال لها انا عمك، انا اعود لامك من كذا وكذا وكذا. هو استقصى وعرف. قال لها تبوي ليش هيك ورطت نفسك؟ قالت له ليش ورطت؟ قالت له انت ليش اعترفتي؟ انا بدي اساعدك انت، شنو وضعك؟ حكت له القصه كذا وكذا، انا هذا الشخص اعطيتهم دليل في جسمه. قال لها ليش تورطت نفسك؟ بدت فعلا انا بدي اساعدك، شافت تشوفه هو بملابس السجن وكذا، انا بدي اساعدك يا بنتي وحشولي وكذا، وأنا متنفذ فعلا ماكو واحد يقدر يحكي ويا سجينة إذا ما متنفذ سجين متنفذ. قال لها أقدر أحلك المشاكل هاي كلها وأذللها، بس أنت لازم تغيرين اعترافاتك. هو شنو الغاية من الحديث راح تعرفون. قال لها أبوي أنت اعترفتي أنه أنت عشيقك شريك زوجك واتفقتوا على القتل، وقلتي عرف القضية وقلتي أنه هذا الشاب عنده علامة، فانت تحكي لي الصدق لا تحكين ما حد يسمعنا. قلت له والله يعني ما ادري، انا عندي انا ما اقول انا لا قاتله ولا انا ابدا ولا هو الولد عشيقي، بس انا اقدر اذا اغير باقوالي تتغير الامور. قال لا ايه طبعا تصيرين مو عشيقه، انت شفتي قتل ايش تقولي، وشفتي قتل وشرد وركضت وراه مو رحت تقلي له بس انت من الخوف وكذا، هاي بنيه وجاهله ولعب في مقدرات عقلها. قلت له قالوا له كافي ابو عبد الله الحكي هسه. قال له ابوي اجيك مره ثانيه، عرف من خلالها انه هذا خطين مهم زين، ما راح طعنه اكثر من طعنه وقتله، وهاي ما مسوي شيء. اخبرته الكلمه الاخيره بانه انا ما قال له زين شلون شفت العلامه هاي في جسمه؟ قلت له والله انا أعرف أبز أبر كانت تجي ممرضة وكذا، تعلمت في دورة أنه أزرق أبر وهو جاري ومرة تمرض، فزوجتي طلبت من عنده أن أجي أزرق الأبر، رفعت جلبابة وشفت العلامة هاي واستثمرت استغلت، أجت الفكرة في بالي. قال له هلا رجع قال لي جند جزاك الله خير، هاي فلوس هذا باكي جقاير، وبس أريد مرة ثانية لقاء وياها، بس مو أنت راح تسوي راح يسوي الضابط. قال لا تورطنا. قال لا قضية سهلة، أريد أطلب لقاء الضابط. شنو يريد منه أبو حمد الله؟ شنو يريد منه الضابط؟ راح ضابط السجن قال له شنو؟ قال له أكو مجريات كذا كذا كذا كذا، وراح نعرف من عدها كلامه الحقيقي. أنتم بهذا المدخل
أوكفو اللي هو مدخل الحديث، باب مفتوح، شوفوا لكم طريقة تقدرون تلبدون وتسمعون الكلام. قال لي يا أبو حمد الله أنت تحكي صدق؟ قال والله هاي ما تعترف داخل غرفة التحقيق، بس هي قلت لي كلام عجيب، قلت لي كذا وأنا ما مشاركة، وأنا بس قطع الحديث الشرطي قال لي كافي ربع ساعة. قال ماشي أخليها تعيد الكلام كله. رتبه مكان يلتقي بي أبو حمد الله مع هذه الفتاة وتحكي ويسمعونها الضباط، من ضمنهم ضابط السجن راح إلى ضابط التحقيق وخذ موافقات لسماع السر أو سماع الحقيقة. فعلا رتبه وضع، بدأت تسولف من القاتل.

نعم رتبوا مكان رصنت وبدأت تحكي. قال لها زين انت تحكي لي القصة من البداية طبعا ويجيب الأشياء وكذا حتى يروي فاكهة وكذا. قالت له القصة انه المسكين هذا صديقه وزوجي مصر على الزواج منه والزوجة الجديدة جميلة وكذا وهي راح تاخذ من عندي المال. قالت لي تعدي جهال اثنين ما فكرتي؟ قالت لا لا هذا الفلوس اللي عنده هواي وحريص عليه وما يطيني وراح يتزوج وراح يخلي له في بيت كذا وأحسن من عندي. الغيرة حرقت قلبي. أخوي قال لي طبعا يروح فلوسك اللي تروح وهي أنانية الحياة وطمع قال لي انقتله. قال لي شلون انقتله؟ قال لي لا هكذا اتنيمينه بمخدر أنا أجيب لك إياه وهو نايم أطعنه وين؟ في قلبه راح يفز يشخر. فعلا طلع لقى ودم طالع من حلقه اللي هي خلق صورة التخيل اللي هو راح ترقضت لهذا المسكين روحي ورطيه. فعلا إجا شاف أكو دم طالع خيط دم طالع من فمه وأكو بقعة دم على سرواله العفو جلبابه ودول التشريح أثبتوا أنه ميت. الأخر اللي هو اللي طاعن وحكت له أيضا قالت له أنا عرفت أنه عنده ندبة في مؤخرته اليمنى وعن طريق أنه أنا بزيت أبرة لأن أعرف أزرق الأبر وزوجت استعانت بي. وقلت لهم هذا يا بليش تزجي نفسك بخيانة أو يسأل ليش بخيانة تعدت بنية قالت له لأنه أريد أخذ المال لأن رأس مال واثنينهم عد حسين مبلغ بايعين بعتهم ما متقاسمين اللي هي 100,000 ليرة أو كذا مبلغ ضخم وكله موجود عند زوجي. فأنا أتهم هذا بالخيانة أنه بينه فأنحكم بتهمة الزنا بال يعني غير الشرح يعني سفاح. فيذبونه هو بتهمتين عدم وأنا يعني يطوني حكم مؤقت وأستثمر هذا المال فيما بعد. تفكير غبي أقنعوها بي ألقوا القبض علي. احترفت أيضا بكامل الأشياء. هذا من راح للعجوز راح قال لي أخوي طلعت التحبيبة عني راح طلع من السجن. شلون؟ قال أنا القصة كذا وكذا وكذا وأنا ترنا وأقتلك يعني وهاي السجينة موجودة. لا حول ولا قوة. زين شنو اللي صار بعدها؟ انتهت الحكاية؟ لا بيه جزئية مهمة.

شنو الجزئية؟ طبعا ما قدروا يحكمونها إعدام، لأنه وفق قانونهم المرأة اللي عتها طفل عمره 3 سنوات ما يحكم عليها بالإعدام إلى حين بلوغ الابن 18 سنة. خلال هذه الفترة شنو اللي صار؟ الطفل كان عمره 3 سنوات، والطفلة كانت عمرها 3 سنوات، وهي زوجت بالسجن حتى بلوغ الابن 18 سنة أو ما بعد. في عام 2000 حدث الأمر، في 2004. شنو اللي صار؟ هي موجودة بالسجن محكومة إعدام، لكن لا ينفذ إلا حين بلوغ الابن العمر القانوني. فريق الفتوة في قامشلي لعب ويا فريق الجهاد اللي هو بدير الزور، يعني الأكراد مع العرب، فريق الجهاد. صارت مشاكل استفزازي، رفعوا استفزونهم الجهاد بدير الزور، رفعوا صور صدام حسين بتظاهرة رياضية استفزت منه، استفزت الأكراد يكرهون صدام لجريمة حلبجة اللي سووها ودمرهم وأذاهم وكذا. فهذولي هجموا على هذا الفريق أو مشجعين هذا الفريق، صارت بيناتهم بوكسات، سجن سجن، مئات سجنوا، وأربعين شخص طبعا انقتل في هذه الفترة. في هذا اليوم نفسه اللي حتى تمثال دخلوا ذول جماعة قامشلي فريق الفتوة وجماهيره، دخلوا إلى فلشوا حتى تمثال لحافظ أسد، وكانت تظاهرة عارمة يوم ذاك. وين كانت بهذه التظاهرة اللي امتدت وكسرت سجون أو دخلت في مرحلة العبثية؟ ما كسرت سجون، لكن في هذه الفترة كانت مريضة في ناقلينها طيبة، ناقلينها من المستشفى من السجن إلى المستشفى، لأنه عندها مشاكل في أمعائها، تقيؤ مزمن أو شديد وكذا، لخطورة المرض نقلوها إلى المستشفى. صارت هذه التظاهرة العبثية اللي استغلتها طيبة وشردت من السجن، وبقت لي سنوات يبحثون عنها بعد أن هدأ الموضوع، يا أكو سجينة شردت ما لقوها. حتى عام 2013 لقوها في قرية نائية جدا بعيدة عن قامشلي، قريبة من الحدود جدا، ومتزوجة من رجل عجوز، ألقوا القبض عليها وزجوا بها إلى السجن.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم.

0: بابل شاي، الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
2: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

وعشنا عشنا على الأمل حنا على الميعاد حنا حنا والفرح كنا وكنا بعاد وعشنا

0: من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها. تايمز سكوير اف ام، بصرية الهوى، بصرية الهوى.
1: احكم وثاقك، شئت ان اتحرر ظلما، اريدك لا اريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا

0: أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آم. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات، فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة، إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

0: يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو في 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية، وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية، فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: راديو تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: منفذ الشلامشة، البصرة بين كلفة العقوبات وخيارات البدائل. هنا في البصرة العاصمة الاقتصادية للبلاد، تتداعى قيود العقوبات الأمريكية على إيران لتصطدم بواقع ميداني معقد، فحجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران يناهز 10 مليارات دولار سنوياً، يمر جزء حرج منه عبر منفذ الشلامشة الحدودي بنحو 400 شاحنة يومياً. وفي ملف الطاقة، يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتوفير ما يقارب 30 إلى 40% من احتياجاته التوليدية، حيث تتسبب أي عرقلة في الإمدادات بفقدان أكثر من 3000 ميجاوات من المنظومة الوطنية. وبينما تدفع الحكومة الاتحادية باتجاه تنويع مصادر الاستيراد واستثمار الغاز المصاحب، تظل كلفة البدائل والفسحة الزمنية المطلوبة لتنفيذها الاختبار الأقصى لاقتصاد المحافظة. يسجل التبادل التجاري بين البلدين أرقاماً تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، يمر جزء كبير منها عبر منفذ الشلامشة الحدودي وحده. ولكن مع تضييق الخناق المالي على طهران، يجد تجار البصرة والمستوردون أنفسهم أمام خيارات أحلاها مر، إذ يتوزع الاعتماد اليومي بين السلع الخفيفة والمواد الغذائية الأساسية التي تشكل عماد السوق المحلي. عن واقع هذا الاعتماد اليومي والخشية من إغلاق هذا المنفذ، يتحدث أبو حسن أحد مستوردي السلع من إيران.
5: نعتمد الاعتماد الكامل على الأساسيات أكثر شيء، الفواكه هم نفس الشيء، أكثر اعتمادنا على الجمهورية الإسلامية اليرانية لأن منفذ قريب علينا، اعتماد كلي، يعني إذا انسدت الحدود صير كارثة عندنا، ومو بس البصرة، يعني حتى المحافظات الجنوبية وبغداد أكثر اعتمادنا يعني على إيران. طماطم، البصل، البتيتة، هسه البتيتة حاليا مسدودة، وما عندنا فد نظام يعني عمل بأنه مثل باقي الدول أو مثل الإقليم نعتمد على جدول، مثلا هسه باقي الإقليم، هسه الإقليم أو باقي الدول كل واحد بالشهر سنة جديدة يجينا فد جدول، يجيهم جدول يقول لك هاي المادة من فلان يوم لفلان يوم ممنوعة، أو يضيفون عليها جمرك، يعني هم الدولة تستفاد إذا يزيدون عليها جمرك، وهم المواطن هنا سعر محدد. يعني مثلا البتيتة إذا ب500 وقمرقها 500، البقال الفلاح ما يبيع أكثر من 500 لأن يقول لك خاف تعبر من دول الجوار، ماكو اكتفاء ذاتي بالنسبة للفلاح العراقي، وتعرف أنت الفلاح العراقي بس يمر بمفردة بالسوق رأسة راح يستغل الأسعار، وصارت بينا أكثر من مرة، وصلت الطماطم 2003 بس يبقى الفلاح واحدة بالبصرة مثلا أو بالعراق يشتغل راح تصعد الأسعار.
4: هذا الاعتماد لا يقتصر على البضائع الاستهلاكية فقط، يمتد ليشمل شريان الطاقة الذي يغذي محطات الكهرباء العراقية. فوفقا للبيانات الرسمية، يستورد العراق نحو 30 إلى 40 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد. ومع تصاعد العقوبات وتجميد التحويلات المالية في الحسابات المصرفية، تبدو خيارات المناورة محدودة جدا. وحول القراءة الاقتصادية لمآلات هذه العقوبات والبدائل المتاحة، يوضح الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة.
6: العقوبات الأخيرة أعتقد سوف تجبر بوصلة التجارة العراقية في التغيير، يعني ممكن هذا أن يرفع من مستوى التجارة أو يوجهها باتجاه تركيا والصين بالدرجة الأساس في سبيل تلافي هذه العقوبات. أيضا هناك تأثيرات، يعني اليوم الخنق الاقتصادي وتجديد العقوبات على كيانات مختلفة في إيران، هذا ممكن أن يقوض مثلا مستوى الإنتاج في إيران، هذا ممكن بشكل غير مباشر أن يؤثر على حركة التجارة من إيران باتجاه العراق. أيضا هناك مشكلة وهي مشكلة متأصلة في مجال التحويلات المالية. حتى الآن لدى إيران ما يقارب 12 مليار دولار لم يستطيع العراق تسديدها بسبب العقوبات، وبالتالي أعتقد هذه الصعوبات ممكن أن تقوض التجارة ما بين البلدين الجارين.
4: البحث عن بدائل تجارية وطرق توريد جديدة ليس أمرا مستحيلا من الناحية النظرية، لكن المعضلة الحقيقية تكمن في الكلفة المادية اللوجستية التي سيتحملها المواطن البصري في نهاية المطاف. فالاستيراد عبر دول الخليج أو عبر خطوط الشحن البحرية من مصر أو آسيا يرفع أجور النقل والترانزيت إلى مستويات قياسية. وعن التفاوت في التكاليف بين المنافذ الإيرانية والبدائل الأخرى يعود ليحدثنا أبو حسن.
5: يتوفر بديل بس الكلفة مضاعف 4-5 مرات بالنسبة قياساً ويا إيران، يعني إذا على الخليج أكثر الأسعار بها غالية، وإذا منك على مصر من مصر يعني الحد البصرة تقريباً 15,000 دولار على البراد الواحد بس مصرف بس إيجار كراوي، يعني صير مضاعف الشغلة من 500 صير ب1500، 100% أكثر. إحنا اعتمادنا الكلي على إيران.
4: وإذا كانت السلع الغذائية يمكن التعويض عنها ولو بكلفة عالية، فإن عقدة الطاقة تتجاوز مجرد حسابات السعر إلى حدود الأزمة الخانقة. فالعراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد ما يقارب ثلث إنتاجه من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل 7,000 إلى 8,000 ميجاوات. وأي انقطاع في هذه الإمدادات يعني غرق مدن الجنوب في ظلام دامس، خاصة خلال أشهر الصيف القاسية. عن معضلة الغاز وصعوبة إيجاد البديل الفوري يعود الدكتور أحمد صدام بالحديث.
6: في مجال الغاز مثلا العراق حتى الآن لا يمكن أو لا يمتلك بدائل، يعني العراق اليوم يحتاج يوميا ما يقارب 50 مليون متر مكعب قياسي من الغاز، وهذه الحصص لا يمكن إنتاجها محلياً. بالتالي إذا ما افترضنا الامتناع عن استيراد الغاز الإيراني، هذا معناه أن العراق سوف يفقد من 7,000 إلى 8,000 ميجاوات من الكهرباء، بحكم أن 70% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق هي تعمل بالغاز، وإنتاج الغاز محلياً لا يمكن أن يسد هذه الحاجة. وبالتالي اليوم لا يمكن أن يتخلى العراق عن هذه الحصة من الغاز. ممكن أن يكون هناك تغيير مثلا في مجال استيراد المواد الاستهلاكية وغيرها، ممكن تعويضها من جارة تركيا مثلا أو من الصين ودول أخرى، ولكن مشكلة الغاز تبقى مشكلة قائمة.
4: أمام هذا التعقيد بين الضغوط الدولية والواقع الميداني، تؤكد السلطات المحلية في البصرة أن الحركة التجارية عبر المنافذ الرسمية لا تزال تسير، وانشغالها المستمر بتأمين المواد الأساسية، مشددة على أن الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية تسعى لإبقاء الشريان الاقتصادي مفتوحاً لتجنب أي نقص في السلة الغذائية. وحول واقع العمل في منفذ الشلامشة واستمرارية التبادل التجاري، حدثنا الدكتور عقيل طالب رئيس لجنة المنافذ الحدودية في البصرة بقوله.
7: منفذ الشلامشة من أكبر وأهم المنافذ في محافظة البصرة، باعتبار أنه حجم التبادل التجاري وحجم التبادل بالزائرين الوافدين كبير جدا. بالنسبة للتبادل التجاري غير متوقف ومستمر، الشاحنات وحجم الناقلات اللي تنقل المواد الغذائية والمواد الإنشائية والمواد الأخرى المهمة التي يحتاجها السوق العراقي لم يتأثر حتى في وقت الحرب وفي أشد الظروف. بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية السلة الغذائية والمواد الأخرى الإنشائية المهمة يعني في عمليات البناء وعمليات التطوير في المدينة. ما أعتقد أكو أمور ممكن تكون ممنوعة أو أكو أمور في موضوع التبادل التجاري ممكن أن تأثر في حتى عمليات العقوبات أو عمليات فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كلها مواد يعني وأمور موجودة حتى في مذكرات التفاهم بالنسبة للأغذية وبالنسبة للحياة اليومية والسلة الغذائية، وأمور كلها بسيطة. إذا ازداد الحصار على إيران وممكن أن يتأثر هذا المنفذ، أكيد عندنا منافذ أخرى تعمل، لكن إحنا نعتقد أن هذا المنفذ راح يبقى مفتوح لأنه منفذ مهم.
4: توازن حرج تسعى من خلاله البصرة للحفاظ على استقرار أمنها الغذائي وإدامة طاقتها الكهربائية وسط ضغوط دولية تتزايد وأزمات إقليمية تحث العراق أكثر من أي وقت مضى على تعجيل البحث عن بدائل حقيقية ومستدامة.
8: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
9: راديو تايمز سكوير اف ام، النغم والمتعة دفعة

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

راديو تايمز سكوير، ومن داخل أروقة المول نحييكم بأطيب وأجمل التحية لكل اللي يسمعنا ويتابع كل برامجنا المنوعة على الموجة 102.5 FM. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، وعلى مدار هذه الساعة وبهذه الجولة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نريد نحكي وياكم عن علاقتكم بالراديو، هو ذاك الصوت اللي مرات يرافقنا من أول ما نطلع من البيت، ويانا بالسيارة ويانا بالدوام، مع إنه هالأيام صارت عندنا هواي وسائل نقدر نسمع ونشوف بيها اللي نريده، بس يبقى للراديو طعم خاص لأن بيه صوت يدخل لبيتك بدون ما يحتاج شاشة ويخليك تتخيل وتحس وتشارك. فنريد نسمع منكم شنو هي البرامج اللي تستهويكم، وشنو هي المواضيع اللي تحسونها تمس حياتكم وتجاربكم وتحبون تسمعون عنها وتشاركون بآرائكم بها. يمكن أكو واحد يحب يسمع الأخبار وهو يسوق، الثاني يحب يسمع البرامج الاجتماعية، الثالث ما يحلى صباحه إلا ويا فنجان القهوة وأغنية وصوت المذيع اللي حبه. فخلونا نعرف منكم الراديو بعد جزء من يومكم، وشنو هي المواضيع اللي إذا انطرحت بالراديو يخليك توقف كل شيء وتقول هذا لازم أسمعه. تعالوا خلينا.

0: الدوام.
1: مرحبا.
2: اهلا وسهلا عيني.
1: ابو منو؟
2: ابو ليلاس.
1: ابو ليلاس اهلا وسهلا بك. اليوم احنا نريد نسولف وياك ونسمع وجهة نظرك بالراديو.
2: نعم.
1: شنو رايك بالراديو؟ بعدك تسمع للراديو وتحب تسمع البرامج اللي تنطرح بالراديو؟ عندك فد محطة معينة او محطة مميزة دائما تسمع لها، ولا لا الراديو راحت ايامه؟
2: والله أمانة الراديو صار هسه حاليا مثل ما قلت راحت ايامه، يعني صراحة الراديو صار اكثر شيء بالسيارة الصبح، اي من اروح للدوام الصبح فاشغل راديو اسمع مثلا قنوات اخبار بي بي سي، مرات تجي العربيه المربد غيرها، يعني القنوات الاخباريه بين قوسين، او مرات قران يعني الصبح عكس العصر من نرجع مثلا اشغل لي فد شيء بالسياره بلوتوث شيء اكنك يعني.
1: يعني الراديو بالنسبه لك هي ما تعتبرها وسيله تسليه؟ احنا مرات خاصه بالمسافات البعيده يعني اندمج اقول خل اسمع البرنامج الفلاني من على ما انا اوصل مثلا، لو تعتبرها مثلا مصدر معلومات، لو هي بس مجرد اخبار تسمع لها؟
2: مو بس مجرد اخبار او مجرد مصدر معلومات، يعني مثل ما تفضلتي انه مثلا يعني المسافات البعيده مثلا في حالات تجي مثلا انقطاع مثلا بالانترنت، انقطاع بالشبكه او غيرها، أوقات المطار، أوقات قطع الإنترنت، فواحد يسمع للراديو يعني، بس كوسيلة أساسية لجمع الأخبار للترفيه للهاي لا، هاي صارت يعني شوية قديمة خصوصا ويا تطور المواقع التواصل وسهولة إيصال المعلومة والبحث عن الجواب، يعني بسهولة أسهل من ما أسمع راديو لفترة طويلة حتى أحصل الانفورميشن اللي أنا أريده، أقدر بشكة زر أقدر أحصل المعلومة يعني، بس هو كترفيه بنوعا ما ترفيه للمسافات الطويلة مثلا تنقل بين محافظات أو غيره، مثلا اذا اروح فد محافظه او فد بلد ثاني ما اعرف شنو تفاصيله ممكن اسمع للراديو هناك حتى اعرف ثقافه هذا البلد او غيره، مرات انا اصلا هنا جاي اقلب بالراديو الصبح واسمع مثلا قنوات ايرانيه لقطتها بالراديو، اي يعني هو هذا السبب، بس كترفيه اولي لا احس يعني هذا قبل كان، هسه لا انت هو اصلا حتى التلفزيون انت حاليا مو بعد الراديو يعني حتى الدش.
1: بعيدا عن الاخبار اللي تسمع لها عن طريق الراديو، شنو اكثر موضوع تحب تسمعه كمواضيع اللي تنطرح بالبرامج؟ زين مواضيع اجتماعية تشدك ولا ثقافية؟ مرات احنا يعني نقلب بالمحطات يصدفك في الموضوع اجتماعي صار بنقاش يشدك الموضوع مثلا تبقي المحطة، فنريد نسمع انت ميولك للمواضيع الاجتماعية ثقافية صحية اقتصادية رياضية ولا شنو بالضبط؟
2: صحيح اكو مرات برامج يعني خاصة اللي يطرح موضوع وينتظر جواب من المستمعين يتصلون بيهم ويتبادلون آراء، فحلو واحد يسمع رأي أكثر من واحد، أكثر شيء مواضيع اجتماعية تنطرح، مالين المواضيع الصحية صراحة يعني ممكن هذول لها اختصاص أنا ما أفهم بيها بشكل كامل، مواضيع رياضية حلوة أيضا ما نحب الرياضة، اجتماع مثلا مثلا أفلام مسلسلات غيرها، فد حدث صار بالمجتمع حاليا يعني فد قضية رأي عام أو شيء الناس تريد تعرف عنه، فهنا حلوة نعرف يعني نسمع آراء الناس وتشوف مدى الاختلاف الفكري بينك وبين الناس، اكو ناس يعني وياك تماما تحسه نفس الشخص وناس ضدك تماما بحيث انه انت تشوف تقول شلون جاي يفكر هذا الانسان، يعني ممكن انت غلط وهو صح، ممكن هو صح وانت غلط، وممكن بالعكس يعني، فهي هاي الفقره الحلوه انه من تسمع فد مواضيع اجتماعيه وتسمع اراء الناس تعرف الفرق بين الناس وبين تفكيرك انت، ممكن اكو واحد يطرح لك فد فكره تغير تفكيرك تماما للافضل، ممكن واحد يطرح فكره انت ما تجي تفكر بها قبل بس هي فكره مو كلش جيده يعني، فانت تنتبه انه هذا الشيء ممكن غلط، فانا هم زين نبهني عليه الاستاذ بفكرته، فهو هذا الفكره يعني بالحوار وبالكلام مع المستمعين العفو.
1: يعني انت تحب البرامج الحواريه اللي تكون بيها اراء الناس وكل من يسولف عن تجربته يعني تجربته بحياته الشخصيه وكذا، ممكن انت تستفاد تستمع لهذا؟
2: بالضبط، حتى هسه بالمواقع التواصل الاجتماعي مثلا من انقلب اكثر شيء شدني اللي هو فيديوهات اللي خلينا نقول اللي سؤال مال الناس بالشارع، الكلام ويا المواطنين، حتى مو شرط بالعراق يعني حتى خارج العراق بامريكا باوروبا مرات يعني يوقفون ناس يسالهم على فد موضوع معين، هاي اكثر شيء شدني، انا احب اعرف الناس وارائهم شنو يفكرون حتى اطور من تفكيري انا، وحتى اشوف انه الناس شلون تفكر بهذا الموضوع وشلون ممكن رايها يغير من تفكير انسان من السيء للجيد ومن الجيد للسيء.
1: تدري انه احنا برنامج مزاج الناس، انت سامع للبرنامج اللي انا اطرحه؟
2: سامع له مره ومره مسوي لقاء انت جنابك ويا والدتي ويا اختي همينه قبل. اي نعم. اي
1: يعني هسه مثل هذا البرنامج يعجبك لان احنا ناخذ اراء الناس داخل المول
2: هو هذا التايب مال البرامج اللي انا تعجبني، سواء راديو او سواء حتى بمواقع التواصل يعني كيوتيوب انستغرام او غيره، دائما احب الحوار بين الناس بين مقدم وبين ضيف، بين ضيوف اثنين يقعدون يتبادلون أطراف الحديث. هذا نوع مميز اللي أحب أني أحب أشوف هذا وجهة نظرة يدافع عنها وذاك وجهة نظرة يدافع عنها، واثنيناتهم يعني هذا يدافع عن هذا وهذا يدافع عن شيء، وانت ممكن ببالك شيء ثالث أصلا غير ذول الاثنين، فهو هذا الشيء الحلو يعني أشوفه بالحوار بين الناس.
1: سؤال أخير لحضرتك، البرامج اللي هسه أوكي عرفنا البرامج الحوارية اللي تنزل تأخذ مشاكل الناس تجاربهم هاي تشدك، زين تحب البرامج اللي تكون جدية بس أنت تأخذ منها معلومة مفيدة، ولا البرامج الفكاهية ولا البرامج العفوية؟
2: هو العفوية نقدر نقول نص ونص، لا كلش جدية، وواحد مثل يعني مثلا البرامج السياسية اللي بس حدة وكلام وشد وجذب، لا هذا الشيء ما كلش يعجبني صراحة، ولا أحب البرامج الأوفر فكاهية أو يعني أوفر مو جدية، تكون تحسيها يعني مرات حتى تحس تقول صدق لو مرتبين الكلام بيناتهم، لكن أحب اللقاء العفوي. شلون هسه مثلا أنتم تفضلتوا إلي سألتوني سؤال أنا ما أعرفكم ولا متفق وياكم قبل، فطرحت فكرتي بكل عفوية وبكل اللي جاي يطيني دماغي جاي أقوله بدون فلترة، فهذا الشيء هو الحلو اللي أحبه صراحة.
1: ما تحس أكو تصنع يعني،
2: ولا تصنع، على العفوية على الطبيعة، شنو أنت تفكر قوله بطريقة لائقة ومفهومة، هذا هو الحلو، لا تتشدد زايد ولا تكون كلش يعني أوفر فكاهي زايد.
1: زين هسا أنت عشت التجربتين، عشت أنه أنت كتحاور مقدم زين وجاي أنا أسولف وياك وبنفس الوقت أنت كمستمع، شنو لاحظت؟
2: الأفضل هو الحوار ويا مقدم. ليش؟ مرات أكو فكرة ببالك أنت صعبة أنه تطرحها لكل الناس، فمن أنت يقابلوك مثلا راديو تلفزيون فات قناة مشهورة باليوتيوب أو بالبث المباشر تطلع، فيوصل صوتك إلى ناس أكثر من ما أنه أنت تقعد تكتب مثلا تعليقات أو تسولف ويا جماعة. فكفكرة معينة أحس مرات أنه أنت من يقابلوك على فت فكرة أنت موضوع ببالك أفضل أنه أنت تكون تتكلم ويا مراسل يطرح صوتك للناس حتى يوصل فكرتك والشيء اللي تفكر به للناس أفضل ما تستمع له.
1: نفس الوقت أنه أنت جاي تعبر عن نفسك بلسانك.
2: إيه يعني عبر
1: نعم شكرا لك يعني، وشكرا لوقتك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا،
1: حياك الله سيدي. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك. أبو منو؟
1: أنا أبو حسن.
0: أهلا وسهلا بك أبو حسن، مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا أبو حسن وأم حسن، إحنا اليوم نريد نسمع رأيكم. أنتم من هواة الراديو، تسمعون للراديو ولا الراديو زمان يعني راح بأيامه، راديو شيء وانتهى؟
1: والله هو راديو حلو، بس إحنا يعني أكثر الأحيان نسمعه بالسيارة، يعني ما نسمعه بالبيت، دائما بالسيارة نسمعه. وتعرفوا إحنا يعني شمال البصرة هناك ما يمنع، بس من نجي حد الدير يعني ينقطع، بس بي يعني بي مواضيع حلوة بي يعني.
0: شو أكثر المواضيع اللي تشدك يعجبك إنه أنت تسمع، يعني تتمنى إنه المحطة ما تشوش، تتمنى إنه المسافة تطول على مدة تكمل هذا الموضوع؟ شنو المواضيع اللي تستهويه؟
1: أكثر يعني إعلانات، يعني أنا جاي أشوف راديو أكثر شيء كل إعلانات، بس إعلانات يعني بي، وأخير يعني بس إعلان.
0: ماكو برامج تشدك؟ برامج اجتماعية، ثقافية، صحية، رياضية؟
1: بس إعلانات جاي أشوف أكثر شيء برامج إعلانات.
0: كم راديو بالبيت؟
1: لا ما عندنا والله ما عندنا، بس كده بس بالسيارة، من نجي نسمع بالسيارة. وإحنا هم هناك ما عندنا شبكة، حتى لو مو ذيش الأهمية بخلي الراديو، لأن ما عندنا شبكة. قرنة حدير مدينة ما بيها، بس بالبصرة بيها، من القرمة واللي جاي بيها، اللي غاد ما بيها.
0: زين أنت تقول هي بس مسافة الطريق، زين وأنت تقعد تسمع للراديو. أكثر شيء أنت قلتك إعلانات، شنو اللي يشدك؟ الإعلان، فكرة الإعلان، الصوت المقدم أو المذيع، شنو أكثر شيء شدك؟
1: هو إعلان يعني أكثر شيء، بس إعلانات يعني، بس هم مفيد إعلانات يعني، مثل مواد كهربائية، شغلات يعني يعلون عليه نشوفهن عن طريق الراديو.
0: استفاديت مرة من المرات بأحد الإعلانات، حاولت إنه هذا الإعلان شدك وحسيت إنه أنت فعلًا مهتم به، أخذت رقم التليفون، حاولت تتواصل ويا أهل الإعلان أو ويا أهل المحطة ولا لا؟
1: لا ما تواصلت وياهم، بس يعني أسمع.
0: بس
1: يعني من فترة قليلة، يعني هي فترة قليلة، مو يعني مو دائمًا تدخل في راديو، فترة قليلة. وإحنا هم شمال البصرة، إحنا مو إحنا بالبصرة قريبين، وشبكة قلت لك يعني ما عندنا شبكة، مو ذي الشبكة، بس بالطريق يعني. خذت نص ساعة هيكي، مو ذيك الأهمية يعني.
0: زين إيش قد يعني الراديو تحس إنه هو جزء من حياتك مقارنة بالسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: مهم يعني، مهم الناس، أكو ناس يسمع يعني بالبصرة يسمع راديو، يستفاد من عدة بإعلان بشغلة يعني، يستفاد له بكلمة، يستفاد له بشيء. إيه بس إحنا قلت لك مع الأسف ما عندنا يعني شبكة، ما نستفاد من عدة، بس بالبصرة نستفاد من عدة أكيد.
0: نسمع رأيك أم حسن.
2: هو شوفي الراديو جزء من تاريخنا، احنا بالتسعينات اصلا الراديو ما يتقارن ويا التلفزيون، بس بالوقت الحاضر التقدم والتكنولوجيا تعرفين، واصلا التلفزيون بدت الناس تنسحب من عنده، فكيف ما الراديو بقت هميا يعني اكثر شيء بالسيارة ينسمع. نعم، وتعتمد على اثنين نقطتين، اهم شيء القوة البث، لان شوف مرات نوصل المناطق بث، وثاني شيء البرنامج أو الإذاعة، يعني الموضوع اللي تتناوله، مثلا موضوع طارئ بالساحة، يعني موضوع متداول مثير للجدل، موضوع مهم سواء كان سياسي اجتماعي ثقافي، يعني هاي هم تعتمد على الموضوع يعني المهم. مرات يعني احنا بالطريق مثل ما قال أبو حسن، يعني بالطريق رأسة يقوى البث، فإذا بموضوع مهم، موضوع سواء كان سياسي ثقافي اجتماعي يشد انتباهنا.
0: انت شنو يشدك؟ انت شنو اكثر شيء يشدك غير المواضيع اللي هي مثيره للجدل، ومثل ما نقول هسه يعني خبر حديث او عاجل، بحيث كل احنا ودنا نسمع شنو بعد نتيجه هذا الخبر غير هاي الاخبار؟
2: هي طبعا يبقى الوضع الاقتصادي السياسي، لان هذا يخص حياتنا، يعني الاولويه الموضوع السياسي، بقى الموضوع الاجتماعي او الموضوع الترفيهي يعني اكيد، بس يبقى يعني اللي يخص حياتنا هو الاقتصادي والسياسي اكيد الاولويه. يعني قلت لك شو بقت على نقطتين، قوه البث والموضوع او المحاور او المذيع.

0: يعني طريقته تبقى هي الفيصل، يعني شدنا نستمع، بس هو يبقى الراديو. بالعكس احنا نحله جزء، نحله لان جزء من تاريخنا الراديو. يعني احنا بالجامعات كنا راديو نسمع الاخبار، شيء ماكو تلفزيون. فبس بسبب التطور والتليفون والسوشيال ميديا اكيد يعني قلل من دوره. نعم
1: المذيع ومقدم برامجي الى تاثير زين ويشد المستمع اكثر ممكن من عنوان الحلقه او عنوان الموضوع، شو تقولي؟
0: لا اكيد، لا اكيد الفحوى الموضوع، يعني هو مذيع وإلى شخصيته إلى افكاره، بس اذا موضوع يعني ما له علاقه، ما مرتبط بينا، ما مؤثر، ان اكيد لا يبقى هو المذيع الى مكانته والى، بس يبقى الموضوع اكيد.
1: تحبين البرامج الجديه وممكن تحصلين من عندها معلومه مفيده، ولا تحبين البرامج لا الفكاهيه العفويه الترفيهيه؟
0: لا اكيد اكيد المواضيع الجديه، يعني الجديه اكيد المتعلقه بالبلد المتعلقه بالوضع العام اكيد، يعني هاي الاولويه احنا يعني حتى بالسوشيال ميديا من نرجع لها يعني اكيد.
1: زين تحبين البرامج اللي تكون لها علاقه بالناس ومشاكل الناس، زين لها علاقه بتجارب الناس حياتهم الشخصيه. مرات احنا نسمع نقول خلينا نسمع هذا رايه، خلينا نسمع وجهه نظر فلان، نسمع للناس.
0: اي اكيد اكيد تجارب الناس خبره يعني، وتبقى مثل ما قلت اهم شخصيه المذيع والمحاور شلون يدير. اي اكيد شلون يدير الموضوع، شلون يعني يشدك يخليك تحكي. هسه مثل حضرتك رجعت بذكرياتنا للراديو، فاجئتي شوي، فاجئتينا بالموضوع بس رجعتينا يعني. يعني
1: تحكي البدايه من قلت لك مرحبا، انت شوي ترددتي يعني انه ما ردتي تكملين وياي، بس
0: حسيتينا بالموضوع يا اخي، خليتينا جزء، استعادينا ذكرياتنا. لا بالعكس يعني شوف شخصيه المذيع، بس تبقى فحوى الموضوع. اي يا ريت يعني يركزون اكثر، وبرايي تاثير السوشيال ميديا خلي على الشباب، على مجتمعنا، على عوائلنا. يعني للاسف هاي الثوره يعني هي حلوه، التكنولوجيا حلوه، بس احنا اجتنا دفعه واحده، كلها اجتنا دفعه واحده، هناك بالمجتمعات لا بالتدريج. ودائما السماء التكنولوجيا مفتوح، يعني لو اكو يقننونا اكثر
1: ان شاء الله. حبيبه قلبي شكرا لكم لوقتكم، يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام اسعد.
0: ام اسعد اهلا وسهلا بيك ام اسعد. ام اسعد عرفينا بالحلوين.
1: زينب خريجة اللغة الانجليزية.
0: تمام.
1: تربية انجليزي. حسين ابني.
0: الله يحفظهم لك يا رب ويخليهم. ام اسعد احنا اليوم نريد نسولف على الراديو. هسه لو نرجع الايام قبل ايام قبيل واكيد انت تستذكرين هذا اني راديو له طعم خاص رغم هسه احنا التكنولوجيا والسوشيال ميديا ممكن مواقع التواصل الاجتماعي اخذت شوي جانب يعني معلومه اذا اريد احصلها ما مضطره البرنامج الفلاني راح ينطيني المعلومه ممكن انا احصلها زين عن طريق السوشيال ميديا. فاحنا اليوم نريد نسمع رايك شنو هي المواضيع اللي انتي تحسيها قريبة لحياتك، المواضيع اللي تستهويها تحبين تسمعيها من الراديو، وبنفس الوقت علاقتك بالراديو شلونها؟
1: احب الراديو. انا قلت لك دائما اهوى انه اشتري الراديو، معلومات دائما اطلع عليهن عن الامراض، عن الدكتور، شغلات العلاجية احبها. وانا همينة مدرسة.
0: نعم.
1: مدرسة اجتماعيات.
0: اهلا وسهلا
1: بيك. فأحب أسمع معلومات دائما.
0: يعني تحبين البرامج الصحية اللي

0: شي يقول لي مشوش لالا بس احب الراديو قبل كل شيء هواي افتح الراديو من بالمطبخ انظف افتحه بصوت عالي.
1: تحسين راحت ايامه لولا؟
0: اي بس ايامه حلوه والله احلى من هسه. الاغاني العراقيه الحلوه مالت قبيل.
1: عندك شان اكو فد برنامج معين او مذيع معين او مقدم برامج بحيث تنتظرينه بالساعه الفلانيه انه راح يقدم برنامجه؟
0: لا يعني شيء منوع. اي اغاني قبل احنا قبل كنا نسمع اغاني مثلا فؤاد سالم، رضا الخياط، ياس خضر، يعني اغاني حلوه. حتى دائما كنت اقول الجهال يقول اغاني قبل بها معنى مو مثل هسه.
1: نعم.
0: اي
1: زين الراديو تحبين يكون هو جزء من حياتك هسه بما انه انت تحبينه؟
0: اي مهم اعتبره دائما مثلا عندي وقت فراغ احب استمع وانا اخلص. بعدين تدري لا عندي اطفال صغار فيعني تنشغلين بي تستمتعين بمعلومات.
1: تحبين تكونين انت جزء من هذا البرنامج؟ يعني تحبين في بعض الاحيان اكو برامج بيها مشاركه المستمعين يعني اتصالات؟
0: اسمع الاتصالات المشاكل اللي يتعرض لها.
1: ما يعجبك انه انت تتصلين؟
0: كلش يعجبني والله يعجبني. اي
1: شاركتي في يوم ما؟
0: لا ما شارك
1: للاسف. ها
0: ما مشاركه والله للأسف. هم البيئه لا تنسين لها دور. اي مو كل واحد يقبل. انا والله يعني اهلي تدرين بيهم هنا بصره وهاي عادي بس المقابل بعد لا يختلف شويه.
1: بس احنا خليناك تشاركين بالبرنامج هسه. انت ممكن تسمعين صوتك مثلا بنفس الوقت انت شاركتي.
0: ان شاء الله
1: هسه احنا وفرنا حققنا حلم من احلام.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: شنو رايك بالبرامج اللي تعتمد على اراء الناس بما انه هسه انا برنامجي جاي اخذ بيه اراء الناس؟
0: كلش حلو معلومات هواي. استمع لقصص الناس المشاكل الناس للحلول. اي لا بالعكس
1: تستفادين من تجارب الناس.
0: احب المعلومات هاي طبيعتي كلش هواي دائما. حتى اقول للجهال اقول معنا انا استمع للشغلات المعلومات الصحيه دكتور الفيتامين بحيث حتى اجيب يعني مثلا يطلع في البرنامج خاص عن الفيتامينات دكتور شنو يقول معلومات واجيب الفيتامينات اللي اشوفها مناسبه لعمري. دائما جاي اشتري فيتامينات من اسمع الدكتور مثلا شنو ينطي من نصائح. فقلت لك الراديو ككل احب الاغاني مالات القديمه كل شيء الاسئله والاجوبه مشاكل والحلول.
1: شنو الشغلات اللي تخليك انه انت تغيرين المحطه الموجه تغيريها؟ ماكو شغلات لا والله تخليك عندك استعداد الطريق يطول؟
0: وانا ضايجه وتعبانه نفسيتي ما احب اسمع مثلا اتجه انه اسمع لك اغنيه مثلا او افتح قران. اي افتح قران احب القران.
1: تحبين البرامج الجديه
0: مثلا يعني شلون؟
1: يعني مثل برنامج سياسي
0: اي شكو بيها معلومات شكو بيها. بالعكس قلت لك انا احب اطلع منوعات مو نوع واحد. اي يعني احب كل شيء استمع له.
1: تحبين البرامج الفكاهيه البرامج العفويه؟
0: اي اوقات مثل اذا هاي اسمع واضحك هم من الانسان اوقات تضايج مو كله ضغط نفسي.
1: زين
0: والله هم استمع
1: صح. سؤال اخير لحضرتك ام سعد، لو انت في يوم ما خلوش مديره اذاعه مديرة محطة إذاعية لو يوم واحد، شنو البرنامج اللي عجبك تسوينه أنتي؟ يعني أنتي تحبين المنوعات وتحبين الأغاني وتحبين القرآن وتحبين الأخبار السياسة كل شيء تحبين، بس شنو أنتي ودش؟ يعني مرات إحنا من نسمع شو يقول الله لو هسه أنا بمكانه وأطلع بهذا البرنامج أو بهاي الحلقة شنو؟
0: مثلاً أحكي كنصائح عن الحياة. هسه أنا حتى طالباتي دائماً من أقعد وياهن واشرح لها اوقات مو دائما كله لود وضغط اسولف وياهن انصحهن عن مستقبلهن عن حياتهن. دائما اقلهن مو انت صغيره تفكرين بالزواج
1: ارشاد تربوي
0: بالضبط. دائما اقلها ترى كل شيء يجي الا المستقبل ما يجي. بس حتى انا هاي بنتي دخلتها انجليزي دائما كانت تتعرض للخطوبه هواي قلت لها لا قضي شهادتك ودائما تجيش تالي الزواج يجي. الزواج أنا ما أعتبره مهم أحكيك الصدق. أهم شيء شهادة المرأة لأن حتى الرجال دائما يستضعف المرأة بدون شهادة وجاي نشوف حالاته هواي طلاق جاي يصير بس المرأة المسيطرة. فدائما أنصح طالباتي بهذا الكلام.
1: تحبين برنامج تنطين به نصائح ورشادات؟
0: لا أحب النصائح.
1: عاشت إيدك حبيبة قلبي. شكرا لك ولوقتك. عيني مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا،
1: حياك الله. أهلا وسهلا.
0: الله يحييك. أمنو؟
1: أم مصعب.
0: أهلا وسهلا بيك أم مصعب. مرحبا،
2: حياك الله. أهلا وسهلا
0: مصعب. أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف علاقتكم بالراديو، لا زالت العلاقة طيبة ونعتبر الراديو هو جزء من حياتنا الروتينية ولا راحت أيامه؟
1: لا والله بالنسبة لي راحت أيامه، ما أسمع راديو. هاي عندنا شاشة نفتحها مثل إذا قرآن أو النقال، فقلت لك هو يعني النقال والعلاقاتهم الفيس بعد شغل المساحة اللي كنا نستغلها بالراديو.
0: أيام قبل؟
1: أيام قبل لا والله، أنا بالنسبة لي عادي، عندي راديو خاص بين أخلي يمي أسمع بي قرآن، أسمع بي برنامج، فيعني كان إلى دور، لكن حاليا لا والله.
0: أم مصعب، بما أنه أيام قبل أنت كان عندك راديو صغير، شنو أكثر البرامج اللي تستهويها؟
1: هي البرامج الدينية بالنسبة لي أنا. أي يعني تعرفين أنا بهيك عمر يعني شنو أدري أدى تابع. هي برامج دينية، إذاعة قرآن كريم، أحيانا يعني مثل يقولون هيك برامج تحكي عن التطور أو مثل الأخبار اللي الواقع مالتنا. هذا اللي
0: بهذا ميلين للأخبار أكثر ولا للبرامج؟
1: لا لا الأخبار أكثر شيء. أخبار برامج متعلقة أكثر شيء بالأخبار والأحداث اللي تصير حوالينا.
0: زين البرامج في بعض الأحيان أكو برامج تشد بحيث أنت تقولين ما أتمنى أنا أغير المحطة أغير الموجة، لابد أكو فد سبب معين، يعني مثلا موضوع الحلقة، صوت المذيع، مثلا المعلومات اللي جاي يقدمها. شنو أكثر شيء عجبك دائما؟
1: أي هي كانت أكو برنامج والله نسيت اسمه، هو يحكي عن يعني شلون قصص البشر، الناس شلون تتعامل مع بعض، بس نسيت الاسم يعني ما أتذكر.
0: يعني مواضيع اجتماعية تخص الناس وتجارب الناس وحياتهم.
1: أي هي قلت الشيء وقلتش بعد بالإضافة هي البرامج الدينية يعني مثلا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مثلا حياة هي مثلا تقولين دولي الأعلام. اللي بحياتنا فهي هاي بس قلت لك يعني
0: تحبين البرامج الفكاهيه ولا الجديه؟
1: لا الجديه شيء اكيد. اي ما شفت اتابع برامج فكاهيه على قش ما كان عندنا بالتلفزيون، يمكن كنا هذا البرنامج مالت شلون بالله
0: انت الحلو بيش ناسيه كلها.
1: اي لان بعد احنا مو قلت لك نسينا الراديو، نسينا حتى البرامج اللي كنا نتابعها نسيناها، لان ما بعد ظل اكو واهس مثل قبل حتى نتحضر ونقعد وعندنا وقت نسمع. احنا ما صار عندي مجال، ما صار عندي مجال، فبعد قلت لك ما ظل يشغل مثل قبل عندنا.
0: زين بالله رتبي لياهن بالترتيب حسب اهتمامك انت، التلفزيون ولا الراديو ولا السوشيال ميديا؟
1: السوشيال يعني هي قلت شوي برامج صارت شد اكثر وبها هواي معلومات من كل شيء يحكون على كل شيء يحكون، فهي صارت السوشيال اكثر.
0: إذا هو نفس بالسوشيال ميديا اللي جاي طرحونه جاي ينطرح بالراديو، شنو اللي يشدش أكثر؟
1: الوقت. إحنا هسه من نتابع على قوتش السوشيال نقعد شوية يصير عندنا فراغ، نلزم النقال أو التلفزيون نحط على هاي البرامج ونشوف. أما الراديو فهذا لازم يتنقل وياش بكل مكان، فما أقدر أنا يعني شنو أخلي الراديو اللي قلت برقبتي ومشي بيه، لا هاي ما يعني الصراحة ما سويتها. اي فهاي شوي من يصير عندي مجال فراغ اقعد بيه نسمع هاي قلتش او نستعمل التلفزيون او قصدي العرف والنقال او التلفزيون اللي بعد غطى على كل شيء.
0: زين نسمع رايك يا مصعب، الراديو يعجبك السمع الصبح ولا بالليل ولا وقت الفراغ؟
2: هو دائما انا من اروح للدوام اشغل الصبح. اي هو احط دائما على اذاعه القران الكريم اللي يعني يطلع قران باستمرار.
0: تميل للأخبار ولا المواضيع الاجتماعية؟
2: لا أنا من الأخبار يعني أميل لهي دائما.
0: الأخبار أشو هي 24 ساعة على مدى حياتنا ويومنا كامل وساعاتنا، إحنا الأخبار موجودة يعني على السوشيال ميديا.
2: بس أنا يعني أكو مواضيع ما يعني أتابعها بالموبايل، يعني الأخبار ما أتابعها فأسمعها عن طريق الراديو. أي بس نادرا يعني هاي نادرا.
0: عندك فد محطة معينة مميزة بحيث تقول هاي برامجها اللي جاي طرحوها بهاي المحطة أنا شوي أميل لها لأن أكو محطات مثل سياستها إعلانات أغاني، أكو محطات سياستها لا، أكو نوع من الجدية، أخبار سياسية مثلا، برامج رياضية ثقافية اجتماعية. فأنت من أي ميول؟
2: يعني قصدك هنا بمحافظة البصرة؟ مربد أزيج المربد، قناة المربد هي دائما أحط عليها، يعني تطرح هاي المواضيع يعني الخاصة بالناس أو بالبصرة.
0: تفضل أنه يكون البرنامج باتصالات ومستمعين وناس تخابر وتشارك وكذا، لو بيها ضيوف تستفيد؟
2: إن الثنين.
0: إيه
2: نعم الثنين.
0: شاركت مرة من المرات؟ اتصلت على؟
2: لا لا لا ما استصلت، لا اتصلت ولا مرة.
0: أكو برامج في بعض الأحيان تكون برامج مسابقات، مرات نسمع أنه برنامج مسابقات وبجوائز فلانية برعاية فلان، هاي تصير عندك ردة فعل أنه يلا خل أشارك عسى ولا عل أنه أربح؟
2: لا لا ما صار عندي هذا الشيء. ما صار عندي هذا الشيء.
0: برامج جدية ولا فكاهية؟
2: لا الفكاهية يعني أشوفها أو يعني أحبها أزيد، أميل لها.
0: تميل؟
2: أي نعم في بعض الأحيان.
0: تحب البرامج اللي تسمع بيها آراء الناس، تجارب الناس؟ يعني اليوم أنا تمر أنت بظرف معين، بنفس الوقت أنت جاي تسمع هذا البرنامج، طلع لك أحد الـ يعني المشاركين بالبرنامج إنه عنده نفس تجربتك. مرات إحنا خليني أسمع لأن أنا مر بهاي التجربة، خلينا نشوف نسمع رأيه، نسمع رأي الناس بهذا.
2: إذا مثلاً الشخص هو قدم رأيه هذا عادي يعني ماكو مشكلة، بس يعني أنا ما أحب أشارك بهذه المواضيع لأن أخاف، أي أخاف يعني تدخل بنقاش أو يعني هو رأيه ما يقبل رأيي، فمن هذا الباب أنا يعني ما أتصل ولا أشارك بالموضوع، بس لكن أكون أفضل أكون مستمع.
0: بس أنت اليوم حلقتنا أنت ما كنت مستمع.
2: ليش
0: أنت مشارك هسه؟ شاركتني ممكن الناس هسه تسمعك. شكرا لكم يا عيني، شكرا وقتكم، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو مريم.
0: اهلا وسهلا بك ابو مريم. ابو مريم، احنا نريد اليوم نسولف عن الراديو، هذا الصوت اللي يدخل بكل بيت بدون شاشه، نسمع اصوات ممكن نحس زين ونتخيل من خلال المقدم والمذيع اللي يطرح في موضوع معين. اكو ناس تحب تسمع اخبار، اكو ناس تحب تسمع برامج، اكو ناس تحب تسمع مشاركات، عندها القدره على انه تتصل وتشارك، تشارك بالحوار والنقاش. فانت علاقتك بالراديو شلونها؟
1: والله نوعا ما قدر، يعني قدر الامكان وقت الفراغ او اكثر شيء بالسياره، لانه تعرفين وقت العمل والصبح بالدوام.
0: نعم.
1: فمرات يعني بالسياره اكيد كل شخص هو يقدر يستمع للراديو.
0: نعم.
1: ففي برامج والله مفيده، يعني في برامج يعني بها معلومات جيده.
0: نعم.
1: فيها مشاركات حلوه، الواحد يستطلع هواي امور ما فايدته، يعني ما مو شرط يشوفها بمواقع التواصل الاجتماعي. اي اكو اخبار بالاستديو، الراديو اكيد اكثر اهميه.
0: تحب يعني انت كميولك تسمع للبرنامج الفكاهي ولا الجدي؟ البرنامج اللي بيه حوار ونقاش ولا اللي بيه اراء الناس؟
1: وهي المواضيع متعدده بالراديو، فهم يطرحون هوايه شغلات يعني مفيده.
0: اكثر شيء يستهويك تحب تسمع له؟
1: والله الاخبار. اي يعني الناس كلها مشغوله باخبار البلد.
0: نعم. أيه. شنو رايك بالبرامج اللي تعتمد على اراء الناس وتجاربهم؟
1: والله هي مفيده. هي مفيده.
0: مرات انت تجربتك مقاربه مثلا لتجربه احد
1: اكيد اكيد اكو ناس يعني توصلت المعلومه وانت قاعده بالسياره. أيه. معلومه مهمه مثلا محتاجتها انت.
0: نعم.
1: قدرين تحصليها عن طريق الراديو.
0: شنو الشيء اللي يخليك انه انت تغير المحطه، وشنو الشيء اللي بالعكس يخليك تكمل تسمع
1: المحطات؟ حسب اللي البرامج اللي يثبتها، هي حسب المواضيع المهمة اللي يدزها.
0: تحب تكون أنت جزء من أحد البرامج؟ يعني إذا تسمع برنامج بيه حوار ونقاش وأنت يعجبك أنه تتصل وتشارك ولا لا؟ بس تسمع؟
1: لا والله بس اسمع، لأنه ماكو فراغ.
0: يعني لأن ماكو فراغ تحب البرامج اللي تناقش بيها مشاكل الناس اليومية وروتين حياتها اليومي؟
1: يعني بعض الشيء
0: أكيد كل محطة بيها، يعني إحدى الفواصل هي إعلانات من ضمن فواصلها، يعني مرة من المرات شدك فد إعلان معين، أخذت الرقم التليفون واتصلت عليهم، حسيت إنه هذا الإعلان ممكن يفيدك؟
1: لا صراحة لا. لا.
0: زين، شنو الموضوع اللي إذا سمعته بعنوان حلقة تحس إنه لازم تكمل وتسمع؟
1: أكيد مرات المواضيع الدينية. أي. واحد يستوجب انه يسمح للاخير.
0: قصص ما قصص، يعني هاي تشدك مثل خبر سياسي عاجل ورياضي؟
1: اكيد السياسيه هاي كل البلد الناس كلها مهتمه بيها.
0: انت قلت انه انا من اكثر الاوقات اللي تسمع بها الراديو وقت انت طالع بالسياره. زين، يعني تحديدا فتره الصبح، ظهر، عصر؟
1: صباحيه، فتره صباحيه.
0: تعتبر انه انت الراديو هو مجرد للتسليه، تقضيه وقت لين مسافه الطريق عندك وتريد تقضي وقتك، ولا هو ممكن تعتبر الراديو هو مصدر للمعلومه؟
1: اكيد مصدر للمعلومات، يعني كثير من المعلومات، يعني ومصدر للاخبار ومصدر الواحد يتعرف على الناس وهواي امور بيه.
0: حسب وجهه نظرك صوت المذيع وطريقه تقديمه ممكن تخليك انه انت تحب الموضوع ويشدك اكثر على مود تسمع له؟
1: طبعا هذا اكيد، لانه المذيع له خبره وله فن بالتعليق وبالاطراء، يعني اكيد المذيع له دور كبير.
0: زين، لو انت انطيتك يوم واحد تكون مدير لمحطه معينه، شنو البرنامج اللي عجبك انت تقدمه؟
1: هذا مو اختصاصي،
0: يعني ما مثلا بحكم انت تسمع للراديو وتسمع عده برامج، ما في يوم قلت اتمنى اكون بمكان هذا المقدم؟
1: لا، هاي شغله اعلام،
0: مو يمك، مو جوك.
1: مو جوك.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا، وقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو سيف.
0: اهلا وسهلا بك ابو سيف. انا ما اريد ابرد شايك.
1: لا عادي.
0: فانت خذ راحتك. زين ابو سيف، احنا اليوم نريد نسمع شنو هي علاقتك بالراديو، يعني بعدك من هواة الراديو؟ تستذكر ايام قبل وتحن له ولا لا ايام راح؟
1: والله يعني بالآونة الأخيرة أنا جاي أشوف الراديو بتطور بالعراق، تطور عجيب يعني، لأن إيه يعني أولاً نحن الأيام قبل، والبعدين جاي يختارون بالراديو برنامج كلش يعني تاريخية وفنية ورياضية قديمة يعني، وكل المجالات مبدعين يعني بهذا المجال الراديو صراحة.
0: أكثر شيء يعجبك بالراديو أو تستهوي، يعني يعجبك أنه أنت وين ما تقول لا خل أوقف، خلي أكمل، خليني أسمع بحيث حتى المحطة ما تحاول تغيرها؟ البرامج الاجتماعية، الثقافية، الصحية، الرياضية، السياسية، ولا الأخبار؟
1: والله كل المجالات، ليش تشذب علي؟ كل المجالات الفنية، السياسية، الرياضية، يعني جاي يختارون، وعندنا مذيعين يعني مبدعين جاي يشوفهم وجاي يختارون يعني فقرات كلش حلوة جاي نشوف بالآونة الأخيرة.
0: تتوقع المذيع ومقدم برامج إلى دور وتأثير على المستمع أنه هاي المحطة ما يغيرها؟ خل أسمع.
1: مليون بالمية. كل مذيع له فد ميزة يعني بخلال ثقافته وخلال القاءة وخلال يعني ما يقاطع المتحدث، فأكو واجد يعني جاي نشوف مبدعين بهذا المجال، أكو لا يعني من نشوف بعض المذيعين يعني لا والله تعبانين يعني جاي يشوف، بس أكو ناس جاي تشتغل يعني على نفسها.
0: تعجبك البرامج الجدية بس تأخذ من عندها ممكن معلومة مفيدة، ولا البرامج الفكاهية، ولا العفوية؟
1: والله العفوية يعني أشوف العفوية حلوة يعني، دائما العفوية تكون أحلى يعني، يعني تدرين أنت أوقات عمل وضغط وما شنو، فنفكر بالعفوية يعني أكو شغلات يختارون
0: تسولف وتسرد عن حياتك. ها
1: أي طبعا، أي صحيح والله. أي فدائما احنا من جينا مثل ما يقولوا شوي كبار، فنحب الشغلات القديمه، ظلينا نحن على الشغلات الحلوه والراقيه، ما جاي نفتقدها هسه يعني. يعني هذا الجيل شويه مهتم بنفسه اكثر من اللازم، بس بنفسه. اي هاي جاي شوف.
0: اجي اقول لك ابو سيف، رتب لي حسب اهتمامك، التلفزيون ولا الراديو ولا السوشيال ميديا؟ تعتبره ممكن واحد من عندهم جزء مهم من حياتك؟
1: يعني بالفقره الاولى السوشيال ميديا. نعم. الفقرة الثانية راديو، أكثر من التلفزيون يستهويني أنا.
0: أي. تشغلون تلفزيون عادي تتابعون برامج؟
1: والله طبعاً أكيد نشغل ونتابع برنامج وهذا، بس عارفين يعني الآونة الأخيرة جاي نتابع أكثر شيء المدير كرة قدم، ما كرة قدم هاي الدورات الحلوة. أي.
0: أكثر الأوقات تسمع بها الراديو؟
1: يعني بالسيارة. أي.
0: فترة صبح ظهر.
1: والله مفكر يعني أجيب من راديو أخليه عندي بالغرفة مالتي الخاصة يعني. أي والله العظيم، لأن أعشق الراديو أنا.
0: فد محطة مميزة تحب برامجها أو سياستها ببث البرامج؟ يعني أكو بعض من يعني بعض من المحطات هي تكون عبارة عن أغاني وإعلانات، أكو أخبار، أكو لا تطرح مواضيع وبرامج وتقدمها.
1: والله أنا يعني مو مجاملة أنا متابعش بالراديو، جاي أشوف أن طروحاتش كلش حلوة، وجاي يعني سلطين الأضواء على فقرات كلش حلوة يعني تهم المجتمع وتهم الثقافة العامة، يعني صراحة مو مجاملة.
0: بما أنه أنا ملتقية بيك سابقا وهاي هسه هم جاي التقي بيك ونسولف، تحس انه البرنامج عفوي بما انه انت تحب البرامج العفويه بعيدا عن الفكاهيه والجديه؟
1: والله عفوي 100%، والقائك وترتيبك ووضعيتك والله العظيم ونور محمد ما جاي اجامل يعني، راقيه بشكل. الله يوفقك ان شاء الله، ومن هل الاحسن ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، والتوفيق للجميع ان شاء الله. سؤال اخير لحضرتك، تحب تشارك بالبرامج؟ يعني تسمع في بعض الاحيان احنا بالراديو نسمع انه البرنامج الفلاني مثلا اكو فد مسابقه معينه او طرح فد موضوع قابل للنقاش والحوار، شدك هذا الموضوع، عندك القدره انه انت تتصل على هذا البرنامج وتناقشه؟
1: والله اذا كان يعني الوقت مسموح بي يعني عادي ما عندي مشكله، بالعكس عندي جرأه اناقش واتصل واشارك بالمسابقات. يعني قبل فتره اشتركت براديو شناشيل بشنشل مول، ايوه حتى ربحت جائزه يعني، هاي ما فتره يمكن فتره قليله قبل فتره قليله. اي والله يعني هيك افترت خطيه مذيعه كانت سوريه. اي بس ما توصل يمك يعني الامانه، احنا المنتوج الوطني يعني يختلف. اي والله
0: اي فعلا عندك ما عندك مشكلة بهم بالمشاركة والاتصال و...
1: بالعكس ماكو أي مشكلة، بالعكس والله.
0: شكرا لك أبو سيف وشكرا لوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا عيني، حياكم الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أبو منتظر.
0: أبو منتظر، الله يساعدك.
2: الله يساعدك.
0: شلون الصحة؟
2: الله يسلمك حبيبتي.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف وياكم على موضوعة الراديو وعلاقتك به. تسمع له؟ أكو في برامج معينة تشدك بحيث إذا أنت بمكان وتسمع لهذا البرنامج ما ودك إنه أنت يعني تبتعد حد ما يكمل البرنامج؟
1: هو شلون صار إحنا عدنا اشتغل نسمع الراديو؟ لأن فترة انقطع عدنا، اعتمدنا على التلفزيون والنقالات أكثر شيء. بس عندما أصحاب سيارة حلو نسمع على المجتمع أو على العوائل البصرية القديمة يسولفون، أكو قنوات. اثنين بالنسبة للأخبار العامة يعني أكو شيء سلط عليه الضوء حلو، هاي السريعة.
0: نعم.
1: خوش حكي. وهواي عندنا قنوات البصرة حلوة مثل تايم سكوير أو المربد أو هذا القنوات الحلوة ينطوننا شنو أحداث بالبصرة حلو جاي نسمع عن طريقهم. أكو شغلات أسانا شغلي بالعشار نسعب بيت نوب الخصيب نسعب نوب الخصيب بالعشار السواق شلون هاي. أكو شغلات نستفاد من عدها أسمعها الأحداث الصارت في البصرة إحنا ما نعرفها أو ما سامعين بيها. تمام. مثلا على الاخبار المحليه او الاقتصاديه او اي شيء كان بالمحافظه مالتنا هي هاي.
0: يعني اكثر المواضيع تشدك انه الاخبار العاجله ولا هي المواضيع الاجتماعيه صحيه ثقافيه سياسيه؟ شنو اكثر شيء
1: هنا مشكله؟ ارانا مختلفه. اللي يعجبنا اكثر شيء بهاي الفتره احنا نريد اكثر شيء توضيح على الاجتماعيه. هسه الاخبار السياسيه ملينا من عندها، الاخبار الاقتصاديه تعبنا من عندها، اريد الاجتماعيه. ترى خلينا نقول استاذ العزيزه المجتمع تفكك، الاسر جاي تفكك بسببنا بسبب هاي الاخبار. انتمينا كلش الاقتصاد، انتمينا قبل نروح نسمع مثلا على الاخبار على الهوسه هاي المجتمعيه طلعوا الاخبار. ليش احنا بالاخبار اغلبيه الاخبار مالتنا نطلع قبل هذا رمال ضابط وهذا سوى شيء وهاي قتل زوجه؟ ليش ما نطلع حضارتنا احنا خاصه البصره؟ ليش ما نسولف على حضارتنا على طيبة أهلنا على هاي السوالف بالبصرة الحلوة الإعمار؟ ليش قبل خاصة الأخبار يجي قبل هيك جر مصارف؟ ليش إحنا ما نسولف هذا؟
0: أنت طالع من الصبح وعلى باب الله مثلاً وتسمع لك فد خبر مزعج يعني تحس إنه يومك كله امتلأ بالطاقة السلبية.
1: أحسنتي. ليش ما نسمع أول الصبح فيروز إيش حالاته تندق بالإذاعة؟ ها خوش حكي واسمع فد يعني سوالف حلوه عائليه مثلا على سوالف هنا القديمه على البصره هيك صار بها اعمار هيك صار بها انفتح موض هيك صار تاسيس هذا الحلو. ليش اخبارنا احنا دائما يعني مع احترامات القنوات الباقيه اخبار قبل حرب قتل هي صار كلها سلبيه؟ ليش بينما بالعكس مجتمعنا خاصه العراقي وبالخصوص البصري مرح ويحب التفاؤل ويحب كل شيء عادي لولا
0: البرامج الجدية اللي يصير بيها حوار ونقاش وضيف جدي ولا لا البرامج الفكاهية البرامج اللي تنزل للشارع اللي تنزل بين الناس اللي ممكن تاخذ آراء وجهات نظر العالم؟
1: هاي الفكاهية الآراء أنا هاي أحبنها، الجدية ومشاهدة بالكلام من هذا وهذا ما أحبها، ما توصل نتيجة تخرب ما تعمر. لكن حالات البشر فكاهي وسوالف حلوة هاي على المجتمع اللطيف هي هاي اللي نحبها احنا.
0: شنو أكثر شيء تتمنى تسمعه بالإذاعة بشكل عام؟
1: شكل عام قلت لك انا احب على مدينتي البصره هيك صار بها اعمار هيك ترتيب بيها هيك تنميه صار هذا الشارع تبلط. ما احب هاي السلبيات اللي صارت يعني بفان شيء صار قتل هذا تهجر هذا يعني هسه اكو سالفه عندنا جالسه بكل محافظه مو بس بالبصره هاي سالفه البيوت العشوائيه او التجاوزات. يعني الدوله هسه احنا ما نذب العاطه كلها على الدوله، صح المواطن عنده اسلوب او غلط بالمكان اللي قاعد بيه، لكن اليوم الدوله أنا ما عندي مكان أشتري البيت، تمام؟ هاي الدولة توفر لي معيشة لازم، بس شنو بالمقابل أنا أدفع مال، بس شنو بسيط على قد عيشتي، كمثال نقول هذا موظف معلم جديد هسه أبسط الأمور هاي 19,000 ضاني حد الآن بدون راتب 19 وأنا واحد من عندهم، أنا وزوجتي اثنيناتنا ب 19، تمام؟ قاعدين بيت إيجار، عدل ولا؟ زين أنا 9 أشهر ما عندي راتب. نصنا عش وهذا احنا راح نطب التاسع. هسه صح اشتغل اعمال حره لكن شتي تكفي معيشه عندي 4 جهال عدل لولا؟ زين كلهم مدرسه اليوم المدرسه عارفين انت صار باص نقل من مدارس، فقلت لك احنا نذب عاتق الحكومه جبناها على عشوائيات هاي. خو ابني لي بدور مكان سكني مدينه مثل ما باني هسه اروح مدن بنوها هاي الامال والنرجس طبي لها تقدرين تشتري بيت بيها اجار ما تجرين بيها؟ ليش مبالغ مو بالخيال مو بالخير. انا راتبي 350، بيت اشتري ب 450 مليون، ماكو شيء. هذه اللي حدث العاقل ما يعقل. حلو بصرتنا حلوه، محافظنا ما شاء الله حلو جاي يشتغل، بس هل القب السعر ديش؟ يعني اكو مكانات ذاك يوم انا اقلب التلفزيون على تيك توك باربيل بيت مرتب 150 ما جوز، يمكن سعره 50 مليون، 45، بينما هنا بالبصرة مثل المناطق الريفية بالخصيم تنومة 70 وفوق يسمونه زراعي، والزراعي هسه ما شاء الله ما نعرفه زراعي، ظل ما نعرفه أصولي مو أصولي، يجيك حاط لك بيت 70 مليون وجاك بيشوف القشطة، المواطن شنو ذنبه؟ ليش ما الحكومة تباشر بهاي سالفة الزراعي؟ عم انتم من تبيع بالبستان من باع، غير اكو حكومة غير تلت صلاحيات، ليش ورط العالم انا؟ عدل ولا ليش ذبت الوادم هذا الهجم بيته وهذا الطاح؟ ما عندنا نشتري الملك اليوم، الملك بس الارض 100 مليون.
0: هسه انت ذكرت واحدة من المشاكل اللي جاي يعاني من عندها، هسه احنا محافظة البصرة تحديدا، وانت احد الاشخاص اللي تعانون تعيين ملف 19,000 ولحد الآن ماكو راتب لمدة 9 أشهر. هاي مشكلة اجتماعية، تحب أنت تسمع لهاي المشاكل الاجتماعية حتى لو أول الصبح؟ ما طول هي من ضمن حياتكم وجزء من حياتكم. خبر حلو
3: يكون من الصبح، يعني خبر حلو إنه يعني انطلقت رواتب 19، إنه هتش حقوق المعلمين، هتش حقوق الموظفين، يعني ليش ما نسمع هتش خبر؟ ليش ما نسمع انه متظاهرات والشغف وصايره بيناتهم وطقوهم، ويعني ما نعرف مستقبلنا اصلا وين معلقين احنا، وانا خريجه قديمه يعني
1: دارس وتعبان، ويجي لي ما نستهزئ بالشرطي لكن يضربني بقنبله، يعني هاي دراستي وانا ادبي وترتيبي عليش، هي غير حق من حقوقي انا؟ ولا تدرسون عمو هيك عندنا احنا ترتيب، بعد لا حيدرس اسد المدرسه الكليات والمعاهد عدل ولا
0: ان شاء الله نتامل خير. انت هسه فرغت الطاقه السلبيه اللي انت تسمعها حسب الشيء اللي انت جاي تعيشه زين، بس احنا كل هذا ونقول نتامل خير. ما طول على قولتك المحافظ جاي يشتغل، محافظتنا حلوه، اكو هواي تفاصيل بيها احنا، هواي مستجدات احنا ترى جاي يصير.
1: الحين استاذتي العزيزه ترى احنا من نحكي على ملف 19 المحافظه هنا مو يم شغله، يم الاعلى من عنده اللي هي الوزارات الماليه او رئيس وزراء من صلاحياته، هو رجال يقول لك انا امشي بهذا الشيء، خو مو يم يقدر يعطي فلوس، هاي للمركزيه هو بالنسبه لي. اعتقد لو كان على المحافظه لا كان مشى هاي الوادم، لانه هو ابن البصره وعارف له تمام، فهي مشكله من هناك.
0: على كل شكرا لكم يا عيني، شكرا لوجهه نظركم، مع السلامه.

0: قبل الختام، اختلاف اهتماماتنا هو اللي يخلي البرامج الإذاعية متنوعة وحلوة، لأن كل مستمع عنده موضوع يهمه، قصة يحب يسمعها ورأي يحب يوصل له. شكرا لكل مستمع شارك ويانا، ولكل شخص اختار يكون هو صوتنا جزء من يومه. أكيد إن شاء الله نبقى دائما نحاول نقدم لكم مواضيع تشبهكم، مواضيع تهمكم، وتخليكم تحسون إنه هذا البرنامج هو خاص بكم، مو بس ينحكي لكم وإنما حتى ينحكي وياكم. دمتم بكل خير، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي، وتحيات المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

أسمي الناس باسمك، باسمك وانت ناسيني، وعلى كل من يشبهك يشبهك دمعت عيني. يا المرافق خيالي وساكن الروح، بعت لك عمر وانت تبيع الجروح، اتشويك بثلج وبنار تشويني. هواك شقد صعب، شقد صعب وش يحمل اسرار، السهل ما بيك تشعل بالقلب نار. هسه بوقت الفراق شلون تصير الاشواق، اريد ابكي بوجه كل من يلاقيني.

هسه يقولون ذكركم بأغنية ياسين سلامة، هيك المطرب أعتقد الأغنية بالتسعينيات طلعت، واحدة من الأغاني الجميلة. ليه جميلة؟ لأن أكو كلام جميل. هذا النص كتبه الشاعر العراقي الكبير طالب الدراجي، كتبه بروح حقيقية بشعر وبإحساس وبكل التفاصيل. عموما بلشنا ودخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير.

الله. نمير نمير عبد الحسين ايضا الجيل السابق. هذه الاغاني بقت في ذاكرتنا لسبب، هسه مو موضوع حلقتنا بقدر ما الاشياء الجميله هكذا حلاوتها تبقى بالذاكره ومن تجي تحضر بقوه. هذه الاغنيه بصريه الهوى، بصريه الكلام، بصريه المنشا. كتب كلماتها الراحل استاذنا وصديقنا الحبيب الله يرحمه كريم خليل. منين اجى هذا الغريب؟ منين اجى ومني خذاك؟ شلون لو ما طلع مثلي؟ شلون لو ما يطلع مو مثلي؟ خاف يوم يومين ونساك. اويلي. عموما خلونا نبلش حلقتنا لهذا اليوم. محضر لكم مجموعه من الفقرات، وعلى راس الفقرات اكو موضوع راح نناقش به، انه بعض الفراق عذاب اشد، يعني من الفراق هو يتحول الى وصال. هاي الفكره اريد اناقشها، انه انت مفارق بس تمام فارق، مواصلك هو حاضر وياك وموجود في حياتك وانت مفارقه، يعني انت اعلنت الفراق واختاريت طريق التفرقه وهو راح بجهه اليمين وانت رحت بجهه الشمال، يشكوا ضالين سوا، اي راح تبقون سوا. بعض الاطراف من يتنازل عن الآخر يتنازل جسدا ولكن روحا يبقى عايش وياه ويبقى مهيمن عليه ويبقى يتحكم به وبمزاجه وبمشاعره وبإحساسه وبحتى سلوكياته. يعني أنا فارقتك بس أنا ما مفارقك. شلون أكو ردت أقول لك روح والفضها تعال سمير صبيح الله يرحمه، بعدين ممكن أرجع لها. عموما راح بهذا الصدد نناقش هذه الفكرة، انه العذابات اللي تنشأ ما بعد الفراق، وبالتالي انت تشعر انه انت ما فارقته. زين انت تفارق بالنهار تنشغل بالليل يجيك بالطيف، اذا ما جاك بالطيف تباوع على اي موقف يمر بحياتك، اي اغنية ممكن تستفزك مثل ما تستفز اي طفل لعبة بالشارع وتخليك توصل مرحلة إلى شكل من أشكال البكاء. حتى لو ما تبكي، الناس من تبكي دمعها من العيون، سعدون التميمي يقول وأنا من نبكي دمع قلبي ليطيح.

اكو شاعر سعودي من الشعراء الخليج الرائعين، كتب الكثير من القصائد المهمة والكثير من الأغاني المهمة. تحدث عن الراحل طلال الرشيد. الشاعر طلال الرشيد يكفيه أنه كتب الأماكن اللي غناها محمد عبده، واحدة من الأغنيات الجميلة. يجسد الشاعر طلال الرشيد هذا المعنى، يجسده بطريقة جميلة ورائعة، أنه أنا شنو متواصل وياك وأنا مفارقك، شنو أنت حاضر في حياتي، شنو هالحضور الطاغي، شنو هالصقعات هاي المتوالية. زين أنا عفتك حتى أنساك، مو عفتك حتى تكون بيومياتي حاضر. فبعض الفراق هو شكل من أشكال التواصل. الله، هي هذا مربط الفرس، أو هذا بيت القصيد اللي أنا بلشت الحلقة بسببه. يقول أنا ما أقدر أكون إني حبيب في بعض أحوال، ما أقدر، أنا كلي أجي ولا أروح بعزتي كلي. طلال الرشيد يقول أنا ما أقدر أكون إني حبيب في بعض أحوال، أنا كلي أجي ولا أروح بعزتي كلي. تخيرت الفراق وما دريت إن الفراق وصال، أقول إني نسيتك بس ما أدري كيف توصل لي. خذاني لك سؤال في عيونك والجواب محال، خذاني منك ودمع في عيوني ما رضى ذلي. رحلت أنت وتركت بداخلي طيف وصبر طال، غدد ذكراك شمس ما تغيب وصورتك ظلي. كنت أظن الريح جابك عطرك يسلم علي، كنت أظن الشوق جابك تجلس بجنبي شوي، كنت أظن وكنت أظن وكنت أظن.

انا ردت انساك بس يوقك كبير. الراحل سمير صبيح الله يرحمه يقول انا ردت انساك بس يوقك كبير، ردت اقول لك روح والفظها تعال، وانا جنحك لو رحت بيمن تطير، ليش بجناحك تحط بعدك شكال، هاي نزوة وتنتهي وباكر تحير، اسمعني مرة وصفن لهذا المثال، انت بين عيونهم ما وتشدوك، انت يم عيونهم ما وتشدوك، فلها كورة مغزلك شوف اشطوة، بس يراوك الجرف ما عبروك، هم صح شراع بس انا الهوى

إن الكريم إذا خادعته انخدعا. خلنا نوقف بمحطة أخرى من محطات البنفسج ونناقش هذا المضمون. إن الكريم إذا خادعته انخدعا. قالت العرب من كمال المروءة أن تتعدى طيبتك ذكائك. هذا الذكاء المفرط مرات من يخليك تتربص وتترقب و و و و فتخليك ما توقع بأي زلة، ما تطيح بأي زلة. ولكن هذا الكلام، هذا التدقيق وهذا التمحيص، العرب يوقفون بالضد من عند جملة وتفصيلا. يقول من كمال المروءة أن تتعدى طيبتك ذكائك وإنسانيتك عقلك. يعني متى ما كانت الإنسانية حاضرة المفروض عقلك شوية يوقف، مو بالضرورة تمنطق كل الأشياء. وإذا رحت باتجاه أنه تستغل من خلال طيبتك فهي يقدمونها العرب. هسه هي هاي زينة مو زينة، مو احنا مو بصددها، لأن هسه العقل الواعي المنطقي، العقل الصناعي، العقل العلمي قد يرفض هذه المقولات. ولكن هذه المقولات أرست من خلالها قيم سامية. الدليل هنا الفرزدق يقول واستمطروا من قريش كل منخدع، إن الكريم إذا خادعته انخدع. هذا كريم، فأنت من تجي لكريم مثلا وتشذب عليه وتقول له أنا محتاج من عندك كذا لأن أمي مريضة، أو أنت أجلكم الله تأخذهن تروح الذبن بالحرام مثلا، يقول لك إذا خادعته انخدع. هاي طيبته هكذا. لذلك كان السلف

لقول الفرزدق واستمطروا من قريش كل منخدع، إن الكريم إذا خادعته انخدع وحقك مو مغفل، لكن مرات التطيح حذاي أشقفها بدي إش مطيح قبالهم تكثر القالات وقول انطيب تعمت علي.

خلوا نروح للتراث الشعبي العراقي وسولف لكم قصة من قصص التراث الحقيقية، قصة خطة الصبيان. خطة الصبيان هذا المصطلح المركب مفهوم عند أهلنا، يعرفون من تقول خطة الصبيان مباشرة تحيلهم إلى الألعاب القديمة، شون إلى مثلا حي الجميع، صقلة ولاك، أسايخو مصطلحات مركبة. لا أنا عجبك بيهن ذن تنت هم أي هم حالي حال الأشياء. المهم فهذه الألعاب ألعاب قارة في الوجدان الشعبي وتحيننا للذكريات، وأي شيء حيننا الآن لذكريات الماضي حيننا طيبة أهلنا ونقاءة الأجواء ونقاء الأنفس، التسامح، الطيبة، مساعدة الآخرين، هاي السمات اللي احنا بصراحة نحتاجها الآن أن نعيد إنتاجها بأي طريقة حتى لو في زمن العولمة وزمن التكنولوجيا. عموما خطة الصبيان هي خطة شلون مثل الطاق مال البنات بس هذا مال الرجال، فيجون الشباب الصبيان الصبية الأقوياء يطفرونها في بيها فد لعبة معينة وبيها فد تفاصيل للرسمة الخاصة بخطة الصبيان. وبالمناسبة توظفت بالشعر، يعني أنا أتذكرك صدر في قصيدة عند عطا السعيد يقول أطيح بخطة الصبيان جد وعناد كذا حتى اكتشف ما ذكر البيت شنو. المهم اليوقع بيها يعني هو الخسران. من خلال هذا المفهوم أو من خلال هذا المصطلح نروح نسولف قصة. كاثنين أخوان علاقتهم طيبة ويشتغلون بالحلال وعدهم وين الحلال مالهم يأخذونه وين ما يصير، يعني الأرض بيها خضار وبيها ما يبحثون ناس بدو رحل. هذول الأخوان واحد خلفته كلها بنات عنده ولد واحد، يعني عنده 5 بنات وعنده الولد السادس اللي هو أصغر البنات صار وليد عنده. الأخ الآخر عنده 6 ولد كلهم ولد. علاقتهم أجمل ما يكون ذول الأخوان إلى درجة أنه مشاركين ويسافرون سوا ويحطوا رحالهم سوا، وذول الأطفال كبروا سوا فزوجوهم، اقترحوا أنه حتى حلالهم ما يروح وهم راعين جمس وعدهم خيرات وعدهم يعني ثروات، فبقوا سوا تزوجوا البنات تزوجوا الولد. راحت الأيام وإجت الأيام، ماتوا الكبار بعد ما خلفوا الأبناء فصاروا أجداد، ماتوا الأخوان الاثنين هم ماتوا. فتوزع الورث مال الولد توزع على 6، واحد يجر طول وواحد يجر عرض، الخيرات راحت مالتهم، في حين الكفة هنا وين مالت لي هذا الولد الوحيد الورثة أكثر، وحلاله بوحده هو يدير كفة الأمور فحافظ على حلاله. مرور الوقت هو أصبح عنده مال وجاه وحلال، ولد عمه خلاص ما عندهم شيء بسطاء بس هم ماخذين خواته. فترات الربيع يسمونها النيسانية أهلنا، بفترة النيسانية كلهم يلتقون عند هذا الوليد اللي كبر وتزوج وأصبح عنده يعني حظوة عند العرب، فيحنون لأيام الطفولة أيام ربيع وأيام نيسانية ويلعبون على الخيل وكذا، فيحطون هاي خطة الصبيان. وهو اقترح عليهم قال لهم اللي يخسر يذبح بعير ويعشي الجميع يوميا. فترة النيسانية الطول، أول يوم ذبح خسر، ثاني يوم ذبح، ثالث يوم هو يخسر الوحيد يخسر ويذبح لهم بهاي البعران. مرت أيام، مر أسبوع وهو يوميا هو اللي يذبح، هم ما يخسرون، والهاي خواته يأكلن وأولادهم يأكلون. فبدأوا رجال البنات يعيرون نسوانهم يقولوا لهم هذا أخوكم ما بي خير، فيعني يضحكون علي كذا بالليل. فاختاضن هن سولفن بيناتهن، راح نسيرا علي بوحده قال لا هذا الحكي ما مقبول، انت يوميه تخسر واحنا جايين نتعير بيك وكذا. قال لهم خوش هاي تمام ان شاء الله بعد ما تنعاد. صاح على ولد عمه باليوم السابع اليوم الثامن قال لهم خلونا نكبر الخطه ونلعب. قالوا له شو تكبر الخطه، هي الخطه صغيره وانت يوميه تخسر. قال لهم لا
نكبر الخطة، كبروا الخطة غلبهم، ذبحوا، ثاني يوم غلبهم، نهبهم نهيبة، يوم يظل يغلبهم. حتى انقالت أبيات بهذا الصدد هي على لسانه، يقول أطيح بخطة الصبيان عمده، وماني من الربح يا خلق عيزان.

أطيح بخطة صبيان عمدة وماني من الربح يا خلق عيزان، وأقدر لو ردت أشبخها الرسوم وفنن باللعب وأغلب الفرسان، لكن تعمدت حتى أذبح النوق وبين عن قصد شيمة الخوان.

خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا الآن في هذه الجزء من الحلقة، وأيضا في جعبتي فقرات أخرى، ولكن اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا أو زين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: حلوة هاي الأغنية هم تسعينية. اتصال. ألو.
1: عليكم.
0: هلا وغلا.
1: شوكم يا روحي؟
0: الله يسلمك يا مرحبا.
1: يا هذا البرنامج شنو هذا البرنامج مالتك هذا يعني يا أخي 10 نجوم مو 5.
0: فدول عينك. شكرا شكرا
1: يا أبا. شنو هالذوق بالأغاني؟ شنو هالأشعار الجميلة هاي؟
0: ممنون والله ممنون
1: يا أبا. أشكركم على هذا الذوق الراقي وأشكر إذاعة تايم سكوير على هذا البرنامج الجميل وأشكر حضرتك طبعا.
0: أنا ممنون. منو ياي عفوا؟
1: أنا مجهول الهوية.
0: خل نسميك مجهول.
1: دوم الضحكة يا ربي دوم.
0: ربي يسلمك حبيبي.
1: مع السلامة أخي العزيز.
0: ربي يحفظك. أنا ممنون.
1: يحفظكم. مع السلامة.
0: محبة كبيرة. محبة كبيرة. ممنون.

0: اتصال اخر. الو،
1: تعبان وما كنك الغالي.
0: اها ايه نعي نعي،
1: شفت الجرح وما قمت شديت لي
0: خوش،
1: لا حطيت فوق ملح ما طاب للتالي.
0: حلو،
1: فطلعت بكير جنازتي غير انت شتالي. السلام عليكم
0: ام حسن، شلونك اخبارك؟
1: والله بخير، اذا انتم بخير انا بخير، انا متواصله وياكم استمع صراحه لانه استمع بالاعاده.
0: والله مفتقدينك انت وكل اصدقاء البرنامج.
1: ما تفتقد ان شاء الله عزيز، يا رب تحياتي لكم جميع، المخرج ولك خاصه.
0: ممنون
1: الف تحيه.
0: ممنون، شكرا شكرا اخيتي ام حسن. 100 هلا 100 هلا.

0: خلينا نروح إلى تجربة شاعر، واحدة من التجارب الشعرية الرائدة في العراق، رياض النعماني، واحد من الأسماء الكبيرة. رياض هو خط مظفر النواب تماما، يعني الناس اللي طلعوا من معطف مظفر، وأنا حاكيها هواي، أغلب الشعراء اللي طلعوا من معطف مظفر النواب هم يتشيمون، إن صح التعبير، يتشيمون بهذه الميزة. يعني هو ما يضوج من تقول له أنت مدرسة مظفر، لا، ما يشعر أنه هو المعلم مظفر، وهذا النهج وهذه الحداثة والرمزية العالية اللي اخططها مظفر النواب وفتح القوالب القديمة. يعني بالمناسبة مظفر النواب مو بس فتح القوالب وكسرها، لا، مظفر النواب عنده حداثة على مستوى البناء الشعري من جهة، وعلى مستوى البلاغة الشعرية أو الروح الشعرية، يعني هو نفسها روح الشعر بها حداثة عالية. في يوم من الأيام يعني بعمان، احنا بدورة إعلامية بال2004 بالضبط، 2004 أنا كنت حافظ قصيدة لمظفر النواب تقول دق قلبي وظنيت الباب، فأنا كل عقلي إنه هالقصيدة المظفر النواب، فأكو مهرجان الأغنية الكذا العراقية وموجودين بالخط الأول بوقتها، يعني النجوم الكبار الحاضرين منهم والراحلين كانوا يغنون تباعا، ويقومون الشعراء الموجودين. كان صديق وياي حازم جابر، كل المحبة إليه أيضا، هو اللي دعاني. فقام رياض النعماني قال دق قلبي، الجمهور كله قال وظنيت الباب، جمهور سميعة وطربية. فاكتشفت أنه هذه القصيدة هي تشبه مظفر النواب، ولكن للشاعر العراقي الكبير رياض النعماني، وعمار محضر لنا واحدة من نوادره.
1: أنا شفت الكحل نهرين فوق الخد، منو بتشاك؟ أنا شفت الكحل نهرين فوق الخد، منو بتشاك؟ زعلت البنفسج والزعل راضاك، يا هوياك من غثك منو حاشاك؟ أموت أني من أشوف أنفي ورد وازاك، أموت أني من أشوف أنفي ورد وازاك. ليش مغير وياي هلك لو ناس لو واحد علي وصاك؟ عمي عليك أنا موصي الصميدة، بس تعالي هناك، بس خليني أشوفك غربتي بلياك، يا المايل على روحك غنج ونعسان من كثر الحلق، يا أطرى من قداحة ترفة مبللة، والله أنا خايف من عيونك، على عيونك يا عيني مدللة.

شل بعيد وجبنا سادة وقعدوا الصبة وعقدنا راية العباس ومطشت هلاهل للرضا وكل من رجع فرحان يا روح الهلا شاليش هيك تمر علي بغيظ وما تقبل اجت لقاك خايف اني خايف على ظلك يتعب على القاع خليني اشيله بروحي وامشي وياك وعلى البعيد وبهذا وما تدري انت ابوسا شامت الرقبه

مثل الآه خصرك ناحل وكلش طويل شكثر مثل الآه مثل الآه خصرك ناحل وكلش طويل شكثر مثل الآه والله اللي تعب بيه كم سنة وسواه من شافه بهت ومن الفرح مجنون صح شقد حلو هذا الخصر الله.

0: الله يا ابو حاتم الفرحة اللي ما مرت بيه نلقاها ببيتك يومية. زقد جميل هذا الرجل، اتمنى له العطاء الدائم، الصحة، العمر المديد، فنان لا يتكرر، مثل الجنوب اجمل تمثيل. يعني فعلا كان الكروان وكان غريدنا الناطق. وصلنا تقريبا الى نهاية الحلقة، بقت بس اكو مكس اخير نسمع من عمار. اشكر كل واحد يتواصل ويانا، اشكر كل واحد قاعد يتواصل ويانا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما المقاطع الجميلة اللي ينشرها عمار. خلينا نختم هذا الاتصال. اتصال. الو
1: الو استاذ بهاء.
0: هلا ومرحبا. مية هلا.
1: ما هلا دموعك.
0: الله يسلمك.
1: الف تحية لك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: ومليون تحية لكادركم كلكم، الله يحفظكم ان شاء الله.
0: مية هلا.
1: والله يا استاذ بهاء يعني ما اقدر اقول انا على قولتكم المثقفين شاهدت مجروحة بكم.
0: ربي صراحة. يسلمك. ربي يسلمك ويحفظك.
1: انت رجل احبك هواي يعني واقعي اللي تطلع من القلب تطيح من القلب.
0: ربي يحفظك
1: استاذ بهاء. اكو بيت ان انت كلهن ناخذ من عندك وان مثالك الطيبين.
0: نعم.
1: يقول وياكم ليش تروح يا بلاشات.
0: ايه
1: وحسافة طلعت عندك
0: يا بلاشات.
1: يا بلاشات وثمني وسبعتني.
0: ايه يا بلاشي والله عظيم.
1: يا بلاشات وقميص اربع جهات انقض علي.
0: هلأ هلأ جميل.
1: الناب الثاني يقول عفان شلون لي روح وحشة. الرزق ما هو نبت بالارض.
0: وحشة
1: وحشة فرد ليلة تمر على الميت.
0: ايه وحشة صح.
1: ولا كل اللي قالوا حشت بيه.
0: جميل والله جميل.
1: وانا مو قصد الابيات والله العظيم. انا عندي كتاب دفاتر املا اجيبه املا من عندك وامثالك الشرفات طيبين.
0: الله
1: بس انا اريد بس شوية اعطيك شوية من قيمتك. انت ما حد يقدر لو نجمع احنا
0: الله يسلمك.
1: ما نقدر
0: نقيمه. عفوا عفوا عفوا. أنا ممنون والله شهادة كبيرة.
1: للأساتذة كلهم.
0: أنا ممنون من عندك. شكرا.
1: والله يحفظك.
0: شكرا.
1: سامحني خاف قدرت عليكم.
0: عفوا بالعكس يا طيب. هذه الاتصالات العفوية الرائعة أنا كلش توصلني، يعني تمس قلبي وتحملني المزيد من المسؤولية وتخلينا نحرص أنا وكادر البرنامج إنه نقدم لكم الأفضل دائما.

0: الآن خلونا نختم حلقتنا. تحياتي للمهندس صلاح فاتمن يمنى، واحد من أصدقاء البنفسج بقوة، يعني من رواد البنفسج القدماء اللي يتابعونا، وهو أيضا متابع للشعر من زمان، يعني كان يتابع الشعراء من كانت جمعية الشعراء قبل لا تصير جمعية اتحاد الشعراء، كان مقرها في شارع بشار في مدينة البصرة. صلاح ومجموعة كبيرة من الشعراء، من الأصدقاء الشعراء اللي يفقهون الشعر ويتابعوننا بحب، وأهميتهم ما تقل عن أهمية أي شاعر بحضورهم وحفظهم للشعر والحفاظ على الأدب الشعب العراقي. انتهى وقت الحلقة. شكرا عمار مشتاق، شكرا علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة، شكر موصول للجميع. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: شلون وقتك
2: يا من هواه وعزه؟
1: شلون وقتك هم مثل وقتك سر وياك عود؟
2: يا من هواه
1: شلون دهرك باعك ابيض لو قطفها وياك سود؟
2: اعزه واذلني
1: يتنشدك
2: كيف السبيل ولا وصالك دلني؟
1: وادري المكابر على الحصات وقت النشد مودة،
2: واصلتني
1: يتوجد قلبك الحب الخلق من هالخلق ياهو ليعود.
2: حتى ملكت حشاشتي
1: شلون وقتك
2: ورجعت من بعد الوصال هجرتني
3: برقبة من خطيته أنا بياذمة، لو بريت كان القلب ما يبريك وبعد هجفوف ديك نطخ بدم.
4: يا حريم يا حريم
3: يا شلعان القلب، يا أحلى دوخة راس عذابك تنفضل ومرورتك رحمة.

0: يا أروح عذابه ألذ شلت حالي
1: يا حريمة يا حريمة
0: يا أجمل رمد مر بشواط العين ولا مرة اشتكت من عدم تألم
1: يا حريمة سنينك العشرين
0: يا تشوة محنة ويا مخدة ريش انتج عليك القلب فاخ ونفضها
1: ما مرها العشيك
0: يا كلمة تفضلوا وقت عز الجوع طلعت من فقير وعوز ما هم
1: سنينك العشرين وكما مرها العشيك والعشق خايف يا حريمة يا حريمة يا حريمة
0: ألف فنك بعمري خفت لا يعديك خاف الحزن يعدو انت تشتم
2: اسمعنا اسمعنا وبس
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
4: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
5: الدعاب حدد عزالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بي يوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
9: تايم سكوير اف ام عنوان الذوق والاحساس
2: تايم سكوير اف ام ومضة ابداع وتألق تايم سكوير اف ام
9: نبض من وحي الكلمات

0: التنغم والمتعة دفعة واحدة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: اليوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.